0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام. من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في مشوار الأربعاء من صباحكم عماني 12 من أغسطس 2026. الأربعاء وجمال الأربعاء والأمور الطيبة دائما في يوم الأربعاء، يعني دائما الأربعاء في الطاقة شوية بالنسبة لي على الأقل شخصيا، يشبه الخميس وأتوقع نفس الشيء بالنسبة لناس كثيرين بالنسبة لهم أن الأربعاء كذا لطيف، يعني المشاوير ممكن تبدأ، مشاوير الويكند ممكن الناس بعدها يعتبروا شوية بداية ويكند، فممكن أن بدأ يطلعوا فيه يخلصوا مشاوير يروحوا يستمتعوا بحكم أنه خلاص يعني عبارة أنه راح يكون بكرة الخميس، فعادي شوية لو تخربط جدولنا قبلها بيوم. فصباحكم خير، بعدنا لازلنا في بداية المشوار مع السوالف مع الأخبار والعلوم والمواضيع وأكيد ضيوفنا اليوم. الله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب ويفتح عليكم أبواب الخير والبركة بإذن الله تعالى. يقولكم إيش معنى أن يكرم الإنسان نفسه؟ أن يكرم الإنسان نفسه معناته أنه دائما يختار لها الأشياء اللي يليق بها من كل شيء، من الرقة أطيبها، ومن الحب أرقاه، ومن المجالس أرحبها، ومن العمل ما ترضى، من العطاء ما تستطيع، ومن المنع ما لا تأسف عليه، ومن الأمل ما يمكن تحقيقه. من يكرم نفسه مستمعين الأحبة يعز عليه أن يمضي بها في سبل لا ينتمي لها، دائما يحب نفسه تكون مرتاحة، دائما يحب نفسه تكون عزيزة، دائما يحب نفسه يعني تكون كذا مكرومة، دائما يحب نفسه تكون يعني بشكل عام يعني نفس ما ترضي، نفس ما يحب هو كيف يعيش، ما يروح لسبل ممكن يهين فيها نفسه، يذل فيها نفسه، أماكن ما ينتمي لها هو أصلا وتأذي نفسه ونفسيته. فهذا معنى أن يكرم الإنسان نفسه. فتذكر وخذ قاعدة أنك دائما تكرم نفسك، دائما تكرم نفسك وتهتم بنفسك ونفسيتك وطاقتك وحياتك وأمورك، والشيء اللي فعلا ما ترضاه حاول أنك يعني بشكل أو بآخر تبعده من حياتك، حاول أن نفسك ما تنأذي، ودائما اكرم نفسك وتذكر أن نفسك ونفسيتك وأنت كشخص لك حق عليك. فهمت علي؟ فهمت كيف الفكرة؟ لا تكلف نفسك فوق طاقتها وتمضي بنفسك في أماكن أنت ما تنتمي لها. صباحكم أماكن يا رب تنتمو لها ونفس مكرمة عزيزة بإذن الله تعالى.

يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الأحبة، مكملين ومستمرين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني. تعرفوا إيش يعني الصدمة الحرارية؟ أو جالكم سمعتوا عن الصدمة الحرارية؟ الصدمة الحرارية يعني أنك تنتقل بشكل مفاجئ من درجة حرارة معينة إلى درجة حرارة معينة. هذا يقولكم عدو للراحة، لأن مش المشكلة بس في الحر والبرد، المشكلة في القفزة من ما بينهم. يعني مثلا أنت برا تكون درجة الحرارة 45 درجة، تدخل على مكيف درجة الحرارة 20 مدري 18، فمن هنا تبدأ الصدمة، مش من الجو بالنفس، المشكلة في القفزة الحرارية نفس ما ذكرنا. لما ينتقل فجأة الجسم من 45 إلى 20 درجة يحتاج ترى الجسم وقت لغاية ما يعني يتأقلم. ممكن يصير لك انقباض سريع، إجهاد للجسم، إحساس بعدم الراحة، لأن الحر مش بس هو اللي يرهقك، الانتقال اللي دائما يصير بين الحر والبرد، الحر والبرد، أحيانا تطلع وتدخل مرة ثانية، تطلع بعدين تدخل، أو حتى أصلا اللي يصير للصباح مثلا، أنت تكون بدرجة حرارة معينة بعدين تطلع بدرجة حرارة أيضا معينة، يعني تكون حاط المكيف ونايم طول الليل على درجة الحرارة تكون 20 وتطلع درجة الحرارة مثلا تكون 40، فبتخيل كيف الجسم والصدمة الحرارية اللي تكون للجسم، فكيف نحن أصلا ممكن نخفف من الصدمة الحرارية، أو على الأقل نحاول أن نخفف، نعزل القفزة ونكسب الراحة، لأن الراحة ما بس تجي من المكيف لكن من احترام الانتقال بين الخارج والداخل. شوية نراعي مسألة الصدمة هذه اللي تصير للجسم، يعني مثلا تدرج حراري، ظل قبل الدخول، تهوية تكون كذا علوية مش مباشرة على طول المكيف يكون فوقك، تبريد معتدل بين 26 درجة إلى 24 درجة، يعني اللي يصير أن الخارج حار اللي هو مثلا 45، تدخل أنت لمنطقة تكون انتقال يعني كذا مظللة معتدلة، أنت عندك في البيت إذا كان عندك يعني مظلة، فلما تنزل من السيارة شوية تمر على المظلة مثلا، تدخل الصالة لنفترض أن الصالة ما مشغل المكيف، ها أمورك تكون تمام، تروح الغرفة على درجة حرارة مثلا تكييف، أو لنفترض أنت أصلا داخل البيت والبيت ما حد فيه، ها تكون درجة الحرارة معتدلة، تشغل المكيفات، أنت هنا أمورك تمام. بينما تدخل من مكان حار إلى مكان يعني بارد، هنا تكون يعني المشكلة. فيقولك دائما أفضل شيء إن المكيف يسبق ظل، هذا هو يعني الحل المناسب. فالقفزة الحرارية لما تتخرج من 45 إلى 20 مباشرة، فالجسم ما يحس بالراحة بقدر ما يتعرض لانتقال يعني حاد ومفاجئ. فخبرونا أنتم كيف أموركم مع هذا الموضوع، هل مراعينا ولا بالنسبة لكم لا، قبل ما توصلوا البيت عاد أنتم مخبرين حد هناك شغل مكيف بسبب الحر اللي أنتم مثلا تكونوا موجودين فيه برا. خلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم على 9555

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: ما نرقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389254 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

بداية الساعة 7 من استوديوهات هلف أم. يا صباح الخير والبركة والمحبة عليكم جميعا في مشوار الأربعاء، أكيد مكملين ومستمرين ومتواصلين. الناس اللي منضمين في هذه اللحظات صباحكم خير، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. نحن رحبنا عنكم وسولفنا واخذين كذا العلوم والأمور ومكملين أكيد معكم، ناخذ أيضا سوالفكم ومشاركاتكم ورسائلكم في الوقفات القادمة. لكن الحين خلونا نروح للأيام العالمية في مثل هذا اليوم في 12 من أغسطس. إيش هي الأيام العالمية؟ طبعا نحن بالعادة نروح كذا شوية على الأيام الغريبة العالمية حتى لو كانت مش مسجلة رسميا، لكن كذا في أيام غريبة أحيانا ممكن يحتفلوا بها العالم وهي مش مسجلة رسمية. لكن اليوم خلونا نبدأ بيوم عالمي هو رسمي، 12 من أغسطس كل سنة، اللي هو اليوم الدولي للشباب، مناسبة أقرتها الأمم المتحدة علشان تسلط الضوء على قضايا الشباب ويعني التحديات اللي دائما تواجه فئة الشباب عالميا، التعليم، العمل، الإدماج الرقمي، الزواج، الأسرة وغيرها من الأمور. وشعار هذا العام التركيز على سياقات وتحديات مختلفة يمر بها الشباب عالميا مع وجود تطلعات مشتركة نحو مستقبل مستدام. هذا بالنسبة ليوم عالمي رسمي. خلونا نروح لليوم العالمية الغير رسمية. اليوم في كذا يوم حبيتهم صراحة. أول شيء عندنا اليوم هو يوم الطفل الأوسط، من أكثر الأيام الطريفة في 12 أغسطس. فكرة الاحتفاء بالبنت أو الابن اللي يعني الوسطاني اللي في النص بين أخوانه، اللي غالبا يكون عنده الشعار أن أنا الطفل الأوسط، أنا دايما مظلوم، أنا دايما ما شايفيني، أنا دايما رأي ما مسموع، أنا دايما اللي يقولوا عني أنت غير، أنت رباش وغيره من الأمور. فهذا يوم مدرج كاحتفال سنوي ها في 12 أغسطس. تحياتنا للأخوان اللي في النص يا جماعة الخير، كل واحد يروح ويحيي ويسلم على أخوه اليوم، يرسل لك كذا رسالة صباحية حلوة أن أنت ترى ما منساي، أنت في قلوبنا يا الأخ الأوسط. اليوم إذا 12 أغسطس اليوم يومكم. عندنا أيضا اليوم هو اليوم العالمي للفيل، يوم للتوعية بالفيلة وحمايتها. يقولكم معلومات كذا شوية عن الفيلة، عندها ذاكرة قوية تتواصل بطرق صوتية وحركات ولمسات، عندها أيضا روابط اجتماعية قوية داخل القطيع. اليوم أيضا هو اليوم العالمي للخط، اليوم العالمي للخط. طبعا بالنسبة للناس اللي خطهم جميل أنا أشوف هم اللي يحتفلوا، بس يعني أنا والباقين اللي خطهم ما حلو، وأنا على رأس القائمة، يعني أتوقع أن اليوم بس نبص من بعيد ونبارك ونهني للناس ما شاء الله عليهم اللي خطوطهم حلوة. صراحة الله يهنيكم بهذه النعمة، لكن أنا أتوقع اللي خطه حلو كان متأذي يوم المدرسة، متأذي من كثر ما يكتب وسيلة. على المشكلة أن كان لي عين وكنت فعلا أشارك وأريد أكتب وسيلة، بس ما أنا اللي أكتبها في البيت، عاد أروح عند خالتي أديها كتبي لي وسيلة وتخطش حلو، بس صراحة كانت تضبطني، تحرق لي إياها كذا من الجيم، مدري كيف تسوي لي حركات بركات. فعموما من هنا خطة حلو من خطة ما حلو، نبى نشوف، خبرونا كذا أشوف كيف أموركم مع الخطوط. إذن اليوم العالمي للخط إنزين، وعندنا اليوم العالمي للفيل أو الفيلة، وعندنا اليوم العالمي للطفل الأوسط. هذه كلها أيام عالمية غير رسمية. أما لو رحنا للرسمي فهو اليوم الدولي للشباب. يلا نسولف وناخذ المشاركات والعلوم والرسائل على 9555-1027.

0: اكتشف سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
6: التحديث المروري مستمعين الأحبة في هذه اللحظات 7:17 من استديوهات هلا أف أم. بطبيعة الحال كذا بشكل عام أصلا هذه الأيام أمورها تمام في حالة الطرقات، يعني كذا انسيابية في الحركة، طريق مسقط السريع، شارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، فبشكل عام أموركم تمام الحمد لله رب العالمين. استمتعوا واستانسوا بالانسيابية في الطرقات هذه الفترة.
5: التحديث المروري.

لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

0: معك.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.

0: لكل الناس.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الأفئام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
6: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: أهلا فيكم، صباح الخير. يا أخيرا والله، يا أخيرا مرة من بعد الطرقات وحالة الطرقات اختفيت عنكم. ليش اختفيت؟ صار استك يا جماعة الخير. فمرة فريق الدعم ما مقصر، التكنيشن جاي يشوف الموضوع يفل الموضوع، ولأن ذاك الوقت عاد أنا إيش قلت، بدل أجلس في توتر أروح أسوي لي الشاي وأشرب الشاي، وروقت وجيتكم. أهلا فيكم. طبعا رسائل كثيرة ما شاء الله واصلة، يعني كذا داخلة المواضيع، وين اختفيتوا، صباح الخير، شكرا لكم دائما تخبرون عن حالة الطرقات، لكن هذه الفترة الأمور تمام وماشي زحمة، فعلشان كذا ما انتظرها بصراحة. لكن الفترة القادمة عاد أعرف نفسي كيف أجلس أنتظر، أحيانا ما أتحرك لغاية ما تقولوا لي وين الوضع أخف. لا شوفي، هو الفترة الجاية ماشي شيء اسمه أخف، سواء سريع سواء العام كله نفس الشيء، من وين أقرب لش تطلعي من البيت طلعي، بس دام إن الحين فترة رواء يعني ها خذي لش هذا الهدوء واستمتعي واستانسي بالطرقات. إنزين، هنا خولة تقول في أغنية لراشد الماجد يقول فيها أنا في دنياي تكفيني أميرة، أهديها لأميرة اللي دايما تشارك معكم. يا سلام، وش هذه المبادرات الحلوة والجميلة من المستمعين هم بينهم وبين بعض. سمعتي يا أميرتي على السمع ولا خلاص؟ ها، هذه إهداء من عند خولة، لكن عاد أنا هذه الأغنية صراحة ما أعرفها، بس طبعا شات جي بي تي ما يقصر عشان نحطها لأميرة من خولة إلى أميرة، بس ها عطيني شوية أسأل شات جي بي تي وأقول له وش هذه الأغنية. إنزين، أسهل حد ممكن يعطيني إياها، إيش هذه الأغنية؟ يلا ها، أميرة طلعت على السمع، تقول أسمع وشكرا خولة من قدش يا أميرة، مرة معروفة خلاص وحافظينش المستمعين كلهم. كانت مشاركتنا تقول قبل كل شيء شكرا على أغنية إليسا، الصراحة اختيار جميل، شكرا يا أميرة، أهم شيء إنش مستانسة. على فكرة يعني معرف سبحان الله كأني كنت كذا حاسة إن شيء يصير ولا إيش ما أعرف، لا أكيد ما حاسة، بس إني مرتبة الساعة يعني أغاني الساعة 7 أنا كذا مرتبتنها. فعلى حظي إن لما صار استك إنها اللي طلعت لكم أغاني كانت يعني على ذوقي، فيعني ما كانت كذا عشوائية والسيستم مختارنها، فزين. أهم شيء إنكم استانستوا واستمتعتوا. تقول كيف بخصوص الفيلة اللي عندي بالدوام؟ طب أنا أحس إني المفروض إني ما أقرأ، صح؟ هذه يعني رسالة دامني ذاكرة اسمش. إنزين صباحش خير، خلينا ما نكمل. أوكي، هنا عندنا أيضا معتز السعيدي، صبح عليكم بالخير. لمياء يعقوب تقول يوم اليوم ذكرى ميلادي، تمنوا لي الخير ودعوة صادقة من القلب. كل عام وانتم بخير يا لمياء، نتمنى لك سنة سعيدة، سنة تتحقق فيها الأمنيات بإذن الله تعالى، وربي يبشرش باللي تتمنيه وتوصلي لمقاصدش بإذن الله في هذه السنة. انزين، أنا شغلتي إيش؟ والله ما أعرف تقرأ الكلمة يا أبو هاجر. الوسيلة قصدك، أنا شغلتي الوسيلة، حتى أولاد أخوي حصلوا الدرجة الكاملة والهدايا ولا أحد يعطيني شيء. طبعا إحنا ليش تكلمنا عن الوسيلة؟ خلوني أخبركم، لأن قلنا في الأيام العالمية اليوم عندنا كذا يوم عالمي. إنزين، إيش هن هذه الأيام العالمية؟ أول شيء اليوم العالمي الرسمي اللي هو اليوم الدولي للشباب. إنزين، بعدين رحنا للأيام العالمية الغير رسمية، منها يوم الطفل الأوسط. إيش قدك اليوم يا الطفل الأوسط؟ ها عند قول ما حد معبرني وأنا في الوسط وجودي زي عدمه ورأيي ما مسموع وغيرها من الأمور. اليوم يومك، فهنوا أخوانكم الوسطانيين، هنوهم اليوم، قولوا لهم وجودكم مهم جدا في الحياة. انزين، وعندنا ايضا اليوم هو اليوم العالمي للفيل. شكرا يا أميرة انك جبت العيد وانا معاش. وايضا اليوم الخط العالمي اللي هو يوم الخط العالمي، فاي حد خطه حلو كنا نقول لنا يعني مستغلين زمان يعني في مسألة كتابة الوسيلة، ويكتب الوسيلة وعاد تحسه يرتب لك اياها وكذا في الصبورة يطلعه هو اللي يكتب علشان خطه حلو. فأحيانا إن خطك ما حلو ترى زين، يعني نعمة. إنزين، هنا مشاركة أيضا من الحديدية، قل حبيت أهني صديقتي الغالية عالية بمناسبة عيد ميلادها وأتمنى لها عام السعادة لجميلة أغسطس، نتمنى لها أيضا نحن عام سعيد. قل أنا خطي حلو ودوم يستغلوني في الدوام. ها بعد حتى في الدوام؟ زين، عيل الحمد لله أنه خطي ما حلو ولا حتى يمكن شفتي ربع الحلاوة، ربع ولا لافة ولا لافة، الحمد لله زين نعمة. انزين، تقول لا صح شذا بدون مدح والله خطي حلو. هذه أميرة اليوم يومي، اليوم يومش يا أميرة، وش راش توريني يوم توصل الدوام إذا بعدني كنت على الهواء؟ أبا أشوف، أحب أشوف الخطوط الحلوة، خطي ما حلو على الأقل أمتع عيني. يوم الأخ الأوسط، هذا اليوم ما حد يحتفل فيه، ما مهم. حرام عليكم، يعني أنا جالسة أحاول أكبر بخاطرهم، لأن دائما أقول أن الأخ الأوسط يعني كده حتى هو حاس نفس أنه، ولا يأخذوها بضحك يعني أكيد هم عارفين كل واحد عارف معزته، بس أنه من كثر ما ترسخت هذه الفكرة فعلا يعني الأخ الأوسط حس أنه ترى وش اسمه فعلا يعني لا رأي مسموع، لا أنا اللي سائلين عني، لا شيء. فلا يا جماعة الخير، يعني نكبر بخاطرهم اليوم، اليوم العالمي للخط الأوسط. للخط الأوسط إيش يعني؟ حتى قبرة الخاطر جات بالغلط، للأخ الأوسط. صباحكم خير وبركة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
3: عندك شيء مميز وحاب تعلن عنه؟

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شاركنا.

0: اتصال للكل. اتصل على 9634-4777 أو 2200-9004.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
5: أريدو، طور عالم. صباح

بداية الساعة 8 من استديوهات هلا اف ام. يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الأحبة، مكملين أكيد ومتواصلين معكم. عاد أميرة رسلتنا خطها، والله ما شاء الله ما شاء الله يا أميرة، خطش جميل فعلا جدا، من حقش حقش انش تمدحي نفسش. انزين، تقول ايش هي الاغنية اللي اهدتني خولة اسمعها بالدوام دام انه ما حد واصل؟ صح، تعالي انا راد علي شات جي بي تي بس ما شفت وينه، وين راح وين راح وين راح. يقول اغنية امير الناس، والله عاد ما اعرف، هو قال امير الناس عاد مدري، انتي شوفي بحثي عنها. هي قالت ان ما اعتقد، اعتقد ان شات جي بي تي غلطان، في اغنيه لراشد الماجل يقول يقود في يقول فيها انا في دنياي تكفيني اميره، ما اعتقد، اعتقد شات جي بي تي جابها خطا. انزين، هنا عندنا صباحات الخير كلها انا الاخت الوسطى ترتيبي الثالث وكلنا خمسه والعكس شايله كل المسؤوليه بعد وفاه والدي واسرارهم مسويه ضحكه، اهم شيء اسرارهم شكله، اهم شيء اسرارهم، ما اعرف من اللي راسله الرساله. يعطيش العافيه يا رب والله يرحم الوالد باذن الله تعالى. انزين، هنا عندنا والله انا الاخ الاوسط وفعلا ما حد معبرني ولا حد سائل عني، طبعا نحن اليوم قلنا ان اليوم العالمي للاخ الاوسط، انزين، واليوم العالمي للخط، انزين، وعندنا ايضا اليوم العالمي للفيل، هذه طبعا ايام عالميه غير مسجله رسميا، اما الرسمي اللي هو اليوم الدولي للشباب. هنا جبتوها على الجرح، والله بنتي الوسطانيه فعلا احس دائما تقول لي انا رايي ما مسموع في هذا البيت، الاخ الكبير هو اللي مسموع رايه والاخت الصغيره هي اللي مشيتنهم على كيفها. انزين، هنا مشاركات صباحيه ايضا من سالم العاصمي وسليمان سعيد، ايضا مشاركه صباحيه من اسماء ايمان، كلكم صباح عليكم بالخير ونحن اكيد مكملين ومتواصلين في مشوار صباحكم عماني.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47677 أو 22-00-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
0: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: شل عمان للتسويق.
6: التحديث المروري في هذه اللحظات 8:18 من استديوهات هلا اف ام. انسيابية في الحركة في طريق مسقط السريع وشارع السلطان قابوس، فالمتجهين من السيب إلى مسقط أموركم تمام والطريق أموره تمام. نشوف العامرات وعقبة بوشر كيف الأمور أيضا تمام. فاللي طالعين الحين وين ما كانت مقاصدكم الله يحفظكم وتوصلوا إن شاء الله لوجهاتكم بألف سلامة، وأكيد نحن مستمرين مع سوالفنا معكم ومشاركاتكم والرسائل.
5: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: مع مشاركاتكم مكملين كذا. شوف رسائل وخطوط حلوة وجميلة. هنا عندنا سمية صباح الخير تقول كيف خطي، والله خطوطكم جميلة صراحة مستمعين، صباحكم أماني. يعني سمية خطك جميل جدا، كانوا يخلوش تكتبي وسيلة أول وانتي كنتي في المدرسة، مستغلينش. انزين تقول أيوة والله مستغليني استغلال ما تعرفي كيف، ولكن كنت الحمد لله أحصل درجات. هنا أيضا مشاركة بعد من فريد، كيف خطي ما شاء الله بعد مع التشكيل ترسلولنا، لا أموركم تمام. هنا أيضا بعد كيف خطي، كيف الخط لكم عليه. لا صراحة كل اللي راسلين الرسائل خطوطهم جميلة ما عادة إيمان. إيمان سمحيلي، طبعا هي تتمسخر وتضحك تقول أنا بعد مثلش خطي ما حلو. لا صراحة وأقول وأعترف أبدا ما حلو بعد أبدا. إنزين الحمد لله أنا الأخت الوسطى وأهلي معطيني وجه من رأيي ومن أهمية ومن وجودي بينهم. أهلا يا زيانة صباح الخير، الحمد لله رب العالمين، لأن هذا شيء يعني يقولوا أنه نادر بالعادة. يعني مثلا الأخ الكبير تحسي هو اللي كلامه مسموع، يناقشوا كذا يأخذوا براية مسؤولية بحكم أنه الكبير، والصغير هو اللي يعني كذا معطاي الانتباه ويعني كل شيء يبغاه في البيت يسووه ليا، يعني فاهمين كيف الوضع، لا لأنه آخر العنقود. اللي في النص مسكين ما تعرف كيف وضعه، يعني كده طبعا يحبوه ولدهم وكل شيء، لكن يعني كذا ما لحس نفس ما يقوله، ما لحس يعني موجود أموره زين بخير وعافية، يأكل يشرب أموره تمام بس. أما لا رأي مسموع ولا تحس أنه يعني هو هذا الوسطاني، فاهمين كيف، اللي يجيك غير يجيك شوية رباش أصلا وشخصيته تكون مختلفة. إنزين هنا عندنا مشاركة أم محمد تقول صباحكم خير، والله جبتوها على الجرح، دائما نقاشاتي مع ولدي الوسطاني كذاك يقول لي ليش أنا أي شيء أقوله ما يتنفذ في هذا البيت، بينما اللي أصغر مني واللي أكبر مني رأيهم مسموع. فاليوم نحن قلنا اليوم العالمي للأخ الأوسط، إنزين اليوم العالمي للأخ الأوسط، فاليوم أي رأي خلوا يكون مسموع، يعني كذا عبروا شوية الأخ الأوسط. واليوم العالمي أيضا للخط، واليوم العالمي للفيل، وقلنا بعد اليوم هذه لها أيام غير رسمية، اليوم الرسمي اللي هو اليوم الدولي للشباب.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق، احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية، تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: منزلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: خلونا نروح لبعض الأخبار ونروح لليابان. يقولكم في الوقت اللي ممكن ينظر فيه إلى النوم أو القيلولة أثناء ساعات العمل في الكثير من الدول على أن تصرف غير مقبول، لكن ترى النظرة في اليابان أو بعض البيئات يعني في اليابان عادي، غير بالنسبة لهم ظاهرة إنموري هي النوم لفترة قصيرة أثناء التواجد في العمل أو الأماكن العامة. هذا بالنسبة لهم ما معناه أنه يعني كارثة أو معناته أنك أنت مهمل، لكن هذا معناه أنها راحة للموظفين وأن هذه القيلولة في العمل مسموحة لكل موظف وتعتبر علامة على التفاني والإخلاص في العمل وأنك أنت مشتغل يعني وتعبان وغيره. هذا طبعا مش معناته أن كل الشركات اليابانية تشجع على النوم أثناء الدوام، لكنه قد يفسر أحيانا على أن نتيجة الإرهاق الناتج عن العمل لساعات طويلة. خبرونا أنتوا لو شافوكم كذا ماخذين قيلولة في الدوام، إيش الانطباع اللي راح يأخذ عنكم؟ وأصلا هل جالكم سويتوها ولا تحسوا أنه لا خلوني أخلص ساعات عملي مثلا؟ يعني حتى لو في بريكك مثلا أنت كنت ها شوية كذا يعني مريح، ممكن أنه يأخذوا عنك فكرة، ولا بالنسبة لكم عادي في بيئات عملكم ما حد يدخل في هذا الموضوع ده منه أصلا هو الوقت وقت البريك عندكم.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلا أف أم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق المناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

مشاركات على 9555-1027. والله لو شافوني نايم في الدوام سواء بريك ما بريك على طول يعطوني انذار. ما عندنا هذا النظام هنا. أعتقد أن الموضوع موضوع ثقافة، يمكن بالنسبة لهم أن ساعات عملهم طويلة، هذا المعروف عنهم في اليابان، ولكن نحن بالنسبة لنا يعني ساعات عملنا طبيعية، فعشان كذا النوم محظور عندنا. هنا من المشاركات، مرة بصراحة كنت أم مستجدة ومواصلة طول الليل، ما عارفة أنظم جدولي بحكم أن ولدي ما شاء الله عليه كان صياح وجاي الدوام، واضح علي تعبانة وشوية سنية عيني في يعني المكتب، والمدير ما قصر قال لي روحي البيت، عارفين وضعش هذه الفترة. والله زين زين أنه بعده يعني مراعي الوضع وعارف كيف ممكن كذا نش في مرحلة انتقالية كنتي. هنا أيضا من المشاركات، نحن لو عطونا وقت النام فيه عاد من الكفو اللي صحينا. مشاركة أم سيف، وأنا ما عندي نظام القيلولة، عندي نظام النوم كم ساعة، فإذا نمت في الدوام راح علي الشغل، وخذ لك أحلى إنذار.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: على 9634-4777 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجناك.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: كل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

بداية الساعة 9 من استوديوهات هلف أم. صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الأحبة. نحن أكيد مكملين ومستمرين معكم في مشوار الأربعاء 12 من أغسطس 2026 مع سوالفنا ومواضيعنا، وأكيد ضيفتنا وموضوعنا بعد شوي رح نتكلم عن موضوع كذا جميل يعني، وتفاصيله أكيد رح نعرفها في الوقفة القادمة بإذن الله مع ضيفتنا من هو فريق غاوية، وإيش فكرة فريق غاوية وإيش الجميل في أيضا فريق غاوية، ومن أصلا هو فريق غاوية. رح نتكلم بعد شوية بإذن الله تعالى عن هذه التفاصيل وأكثر أكيد مع ضيفتنا في الاستوديو بعد الفاصل. رح نطلع فاصل بسيط ورح نرجع بإذن الله تعالى مع لجينة الصابري الشريكة المؤسسة لفريق غاوية وأيضا هي صانعة محتوى. خلكم على السمع وراجع لكم.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذن قبل شوية قلنا أن عندنا موضوع اليوم عن فريق نسائي، تفاصيله أكيد مع لجينة خليل الصابري الشريكة المؤسسة لفريق غاوية وصانعة محتوى. أول شيء نرحب فيش، أهلا وسهلا فيش معنا باستديوهات هلا أف أم.
1: يا هلا فيكم وشكرا لاستقبالكم لي، للشرف أن أكون معاكم اليوم.
0: يا هلا ومرحبا. إذن نحن قلنا فريق غاوية، أول شيء نبقى نشرح للمستمعين ونخبرهم أكثر عن فريق غاوية.
1: تمام إن شاء الله. فريق غاوية هو مجتمع نسائي. فريق غاوية هو مجتمع نسائي. الفكرة كانت أنه إحنا بدينا نطلع رحلات وشفنا إقبال كبير من النساء، فحسينا أنه أوكي في طلبات واجد من النساء أنه إحنا نريد نطلع رحلات بس إحنا ما محصلين حد يودينا. فبعد كم سنة درسنا الموضوع ودشنا أول رحلة وشفنا في إقبال حلو يعني، فقلنا ليش ما نكون إحنا الناس اللي نأسس هذا الفريق وناخذ البنات يعيشوا هذه التجارب الحلوة، يكتشفوا عمان. فأسسنا الفريق وبدينا ناخذ البنات معنا.
0: فمن وين جات يعني فكرة أصلا غاوية كمصطلح ككلمة كفكرة أصلا؟
1: والله كل هذا صار في 5 ساعات
0: ما شاء الله.
1: تخيلي في 5 ساعات، يعني احنا اوريدي فكرة ان نفتح الفريق خلاص موجود في بالنا لكن ما عندنا اسم. كل شيء صار بسرعة. دشنا يعني اعلنا عن اول رحلة بنسويها، رحلتنا كانت إلى بر الحكمان وسوت ضجة حلوة بصراحة ما توقعناها، حتى صارت عندنا زحمة. عموما بعدين على طول بعدها كل شيء صار على طول وراء بعض، كلمونا الجمعية العمانية للسيارات قالوا نحن نريدكم تنشئوا فريق، فإحنا قلنا خلاص ماشي وقت الحين لازم ننشئ كل شيء في أسرع وقت. يعني رحنا أنا وشريكتي جلسنا في كوفي شوب، حجزنا القاعة 5 ساعات، سألنا تشات جي بي تي كيف الواحد ممكن يجيب الاسم المناسب لهذا الفريق حقيقي، وخضينا الخطوات أول بأول. يعني هي إيش تقول تشات جي بي تي، إحنا كنا نسوي نكتب الأسامي 100 اسم في الصبورة نشوف كيف نحس بهذا وكيف نشعر بهذا وإلى آخره. فتخيلي يعني هي السالفة تضحك بصراحة. شفت على شريكتي قلت لها سألش سؤال، تي لما تروحي البلد، هي من بدبد، تي لما تروحي البلد أول ما تدخلي وتكوني كاشخة ما يقولوا لش؟ قالت لي غاوية. تخيلي قالت لي هالكلمة، شافت علي شفت عليها حسينا أوكي هو هذا الاسم. فسبحان الله خضينا الاسم، حاولنا نجربه في النطق وفي الكتابة وسوينا عليه لوجو وحسينا انه لو معنا يعني، وخلاص يعني ثبتنا
0: وثبتوا. أيوة. كل هذا قلتي لي بس في 5 ساعات
1: خيلي.
0: انزين يعني متى حسيت انه فعلا ترى الفكرة تحولت من مجرد فكرة الى مجتمع صار حقيقي؟
1: اول ما صارت رحلة بر الحكمان لما اعلنا عن الرحلة واعلنا عن الاسم وشفنا الاقبال وشفنا كيف النساء يعني اصلا ما بس يريدوا يشاركوا في الرحلات، عندهم عطاء يعطوا في هذا المجتمع. اللي تجي تقول انا عندي قدرة اسوي مثلا، اللي تقول انا عندي اسطبل تعالوا جيبوا البنات عندي نركب خيول، واللي تقول تعالوا نروح غوص. ففي بنات مبتكرات ومبدعات احنا قدرنا نستقطبهم ونجمعهم في هذا المكان ونسوي مجتمع نسائي، وهذا احلى شيء. احلى شيء صار.
0: انزين يعني هل توقعت انت في البدايه انه يكون كذا في اقبال؟
1: شوفي انا توقعت يكون في اقبال ان الناس تشارك وتحصل كل شيء جاهز وتطلع معانا رحلات. لكن انه وحده تيجي تبادر انه انا عندي مثلا هذه القدره او انا ممكن اساعدكم ما واجد توقعته. بس بصراحه لما شفت الدعم من البنات وكل وحده عندها قدره حلوه فرحت. هذا الشيء
0: يعني فاجئ. ايش لجينا من ردود الافعال الايجابيه؟ طبعا خلينا نبدا اول شيء.
1: ايوه خلينا نتكلم في الايجابيه بس. انه البنات واجد يعني يحاولوا يغيروا من نفسهم، فلما حصلوا فريق غاوية تجيني البنت تقول لي أنا انطوائية أريد أطلع من القوقعة اللي أنا فيها، أنا مثلا أريد أسافر وعندي مهمة أني أتكلم قدام الناس فأريد أطلع رحلة أحس الطبيعة بتساعدني. فأنا فاجأني كيف أنه هذه الرحلات تسوي تغيير جميل في الامرأة يعني، فهذا الشيء واجد فرحني.
0: أوكي السلبية عاد يعني ردود الأفعال اللي فعلا ما توقعتيها أنه يعني ليش كذا؟
1: هو طبعا في فئة الشباب وفي فئة البنات من ناحية السلبية. السلبية من الشباب أنا متوقعت أنها، لكن السلبية من البنات هذا اللي أنا ما أفهمه، لأنه إحنا كمجتمع نسائي المفروض ندعم بعض عرفتي. فلما أجي أحصل وحدة تحبطني في التعليقات أو أنه ترسل لي رسالة على الخاص وتقول لي يعني شيء يحبط أزعل عرفتي، أحس أنه أنا ما سويت شيء ضدش، أنا سويت شيء حالش أصلا، فأنتي ليش تنتقدي؟ فهذا الشيء يعني أكثر شيء زعل.
0: مثل إيش الانتقادات مثلا اللي وصلتش؟ الكلام من النساء للنساء.
1: أوكي من النساء يحس أنه إحنا واجد جالسين نسوي شيء غلط، يعني أنه أنتوا يعني تطلعوا بناتنا إنزين وتروحوا رحلات وحدكم وهذا الشيء ما مريح. فأنا في بالي أحس أنه بالعكس إحنا جالسين نسوي شيء يخص النساء بكل احترام وبكل أمان عرفتي؟ فهذا الشيء بصراحة يزعل.
0: ومن الشباب؟
1: من الشباب بعد عندي قصص ما تخلص.
0: إذا تقدري مش تعطينا قصة.
1: إنزين أوكي، طبعا أنا بتكلم عن التعليقات، بس خليني أقول الشيء قبل ما أخبرش عن التعليقات. أنا بالنسبة لي طاقتي أوزعها بطريقة صحيحة. أول كان فيني طبع أخذ هذه التعليقات وأحطها في الستوري وأضحك عليها، وصار تفاعل على الموضوع، فهمتي؟ حتى الناس تدخلي تقولي وين التعليقات، ما في شيء جديد اليوم. فأنا كنت أخذ بطريقة مريحة يعني، ونضحك على الموضوع
0: لأنش متوقعة.
1: أيوة بالضبط. إنزين، وأنا واثقة من نفسي إن إحنا ما جالسين نسوي شيء غلط، عرفتي؟ وفي النهاية إذا سويت شيء غلط بعدله، الإنسان ما معصوم من الغلط. أنا ما أني بقول والله أنا بتمرد على المجتمع أبدا والله. فالتعليقات اللي تجيني كنت أحطها في الستوري ونضحك عليها. بعدين اكتشفت إنه أنا طاقتي أصلا محدودة، لازم أوزعها بالطريقة الصحيحة. فصرت تماما ما أرد، لأن طاقتي في إنجاح غاوية، طاقتي إنه أخلي البنات يفرحوا وأطلع منهم القدرات الجميلة، عرفتي؟ فلذلك يعني صرت ما أرد. فخليني أخبرش عن التعليقات. مثلا قبل أسبوع الماضي رحت الجبل الأخضر، يعني أنا مسوية فيديو في الجبل الأخضر، وكنت أعرف الناس عن السماعة اللي خضيتها معي، سماعة اللي نستخدمها في الرحلات وكذا. واحد كتب إنه وهل أصبح الجبل الأخضر ملتقى الغناء والسهرات والنسوية؟ أنا في بالي أقول وين تو، وين السهرة في الموضوع، وين أصلا يعني؟ والله يعني يجي في خاطر إن أنت أصلا تعرف إيش يعني نسوية؟ أنا لا تكلمت عن السياسة ولا دخلت موضوع المساواة ولا سويت شيء في حالي يعني. فأحيانا أحس الناس تكتب تعليقات

0: قلت انتوا كيف تفكروا يعني كيف اخو اختي يعني وصغار في العمر عرفتي؟ فاحيانا نستغرب صراحه بس اضحك واسفه
1: يعني خلاص تعودتي
0: وتعودت
1: قلنا انه شيء متوقع لانه دائما
0: بالضبط اصلا اذا ما حصلت تعليقات بحس انه في شيء غلط انا جالسه اسويه
1: بالضبط. الفكره الجديده في البدايه تبدا كغريبه دائما يكون في استنكار شوية
0: بالضبط.
1: بعدين ممكن الواحد انه
0: صح.
1: انزين هل يعني من كثر ما يعني المجتمع حذر على المرأة ممكن خلينا نقول انها يعني خلاها تنسى تعيش من وجهة نظرك عشان كذا انتوا سويتوا هذا الفريق؟
0: لا انا اشوف ان المرأة صار لها دور قوي في المجتمع هي نسيت تعيش عرفتي؟ يعني الدكتورة صارت تعطي وقتها في عطاء لعلاج المرضى، المدرسة مشغولة تدرس الجيل، وإحنا اللي نشتغل في القطاع الخاص أو الحكومي مشغولين يعني في الشركات والدوامات. فأنا أحس والامرأة يعني اللي في البيت يعني ربة البيت مشغولة تربي عيالها، طبعا هذه كلها مهام وقوات خارقة أنا أعتبرها، فهي الحرمة تنسى أنه في جوانب ثانية حلوة في الحياة. فأنا أحس هنا دوري كغاوية أنه أنت تستحقي وقت لنفسك، ترى الطلعة في الطبيعة الواحد ما يعرف كيف تعالج. يعني أي بنت تطلع معاي لو كانت الرحلة سيئة أو جميلة، وأنا طبعا أسعى أن الرحلة تكون جميلة، ترجع فيها شيء مختلف، وهذه التعليقات أنا أسمعها دائما. يعني حست أن عندها طاقة تعطي للأسبوع اللي بعده، إذا كانت أصلا هي مفكرة تسوي شيء وكانت متراجعة، لما تطلع معاي رحلة تجي ترجع بقوة أنه تقدر تعطي وتقدر تسوي، وأنا هذا اللي أريد أشوفه والحمد لله.
1: يعني جالسة تشوفي هذا الشيء؟
0: جالسة أشوف الفرق فعلا.
1: إنزين هل المرأة لاحظت أنت من خلال احتكاكك أكيد بمجموعة كبيرة من النساء، هل حسيت أنها تخاف من في مجتمعنا تخاف من التجربة؟ يعني تخاف والله أنا ما يعني كتجربة بالنفس زائد أنه وش بيقولوا عني أني أنا مثلا رحت أو سافرت أو كذا، أنه إحنا مجموعة بنات وما نعرف بعض وغيرها من الأمور.
0: أوكي، ما صادفت أنهم يخافوا من التجربة، لكن صادفت أنهم يخافوا أنه مثلا يتكلموا عرفتي، تعرف عن نفسها تحسيها كذا انطوائية ما تقدر تتكلم، فإحنا من واجبنا نروح ونسحبها ونقولها يلا تعالي حبيبتي خلينا نتعرف على بعض، يعني هو آيس بريك عرفتي. فهذا أكثر شيء واجهته، أما أنه هي خايفة من التجربة بالعكس البنات جريئات يعني.
1: أوكي أيوة. يعني في إقبال؟
0: في إقبال الحمد لله.
1: إنزين وش اللي تغير بعد هذه التجربة في نظرتك؟
0: من ناحيتي ولا من ناحية
1: من ناحيتك
0: إيش اللي
1: انت كنتي ماخذة فكرة معينة بعدين لا لما بالعكس جايوا البنات وشاركوا تغيرت الفكرة مثلا عن البنات مثلا في مجتمعنا أو مجتمعنا بالنفس؟
0: أنا والله واجد فرحانة وفخورة عرفتي. اللي تغير أنه أنا كنت أشوف يعني بس اتجاه الرحلات، بعدين شفت أنه في جوانب ثانية وفي بنات مبدعات أكثر، فأنا الحين تحمست أكثر، هذا اللي تغير فيني، زاد فيني الحماس، أنا ما صير أنام. أنا أطلع من الدوام أروح أنا وشريكتي نجلس بالساعات بس نخطط للأيام اللي جاية. وفكرة الرحلات ما بس يلا خلنا نروح نسوق سيارة ونروح نخيم، لا، الفكرة أنه هناك نسوي فعاليات تساعد البنت تكتشف نفسها عرفتي، وتطلع اللي في داخلها
1: كذا، وتتغير مثلا ممكن شوية
0: تتغير الأفضل،
1: تخف عنها المسؤولية
0: الضغط. أيوة بالضبط.
1: إنزين يعني ما يمكن أتوقع واحدة من التعليقات أنا متأكدة إنش صادفتيها
0: okay.
1: اللي هي والله بنات وكيف يسوقن هذه السيارة وهذه الأماكن ما حالن، وشوفي عاد كيف يسوقن مدري إيش، فهمتي كيف؟
0: أيوة أيوة أيوة طبعا هذه التعليقات أكثرها من الشباب زين، حتى يعني هم يتطنزوا يسوق.
1: في تعليق تذكري؟
0: يعني في شباب يسووا منشن حال فريق اللي هو مال الإنقاذ، يقول شباب تجهزوا ترى بيتصلوا فيكم لما رايحين برا الحكمان. أنا لما رجعت والله كنت أريد أسوي فيديو نبشركم ما في ولا واحدة غرزت وكل واحدة ساقت أفضل عن الثانية. بعدين قلت ما فيني بارض، خليني أفكر في الرحلة اللي بعدها.
1: خلاص أنت عاد تعودتي. أيوة.
0: أصلاً وحدي مصدومة، أنا لما رحت برا الحكمان توقعت البنت بتخاف تسوق خاصة إن إحنا وصلنا بالليل، وتوقعت إنه بيكون في تغريز، تخيلي إنه ما في تغريز وما حد غرز. أنا مصدومة يعني أنا شكيت في قدراتهم، هم صدموني بقدراتهم الهائلة هذه.
1: يعني البنات شاطرات في الأفرود ومدري إيش.
0: طبعاً.
1: لأن شوفي بطبيعة الحال الواحد لما يشوف مثلاً بنت كذا أفرود وجيب ومدري إيش شوي يستنكر يعني الموضوع. فعشان كذا بالبداية مثلاً ممكن تكونوا حصلتوا.
0: ترى في النهاية إحنا ما في كل الأوقات ترى إحنا يعني نعرف نسوق أو نعرف نتصرف، عادي ترى نستعين بمساعدة من شباب أحيانا في الطريق. عادي تصير، ما شرط يعني خلاص أنت عندك جيب يعني خلاص أنت خلاص مفروض ما تغلطي وما يصير لي شيء، لا، إذا الشباب ويغرزوا.
1: صح. إنزين يعني إيش أكثر شيء يزعجش في مسألة التعليقات؟ إنه أنت خلاص أنت ما تتأثري
0: أبدا الحمد لله،
1: بينما النساء اللي يتابعوا

0: واللي مثلا حاب انها هي تجي ممكن تتردد تحسيها بسبب هذه التعليقات.
1: صراحة ما صادفني موقف نفس هذا, بس يمكن بينها وبين نفسها شافت التعليقات وتخوفت. بس أنا بالنسبة لي البنات اللي يجوا عندي كلهم إيجابيات, يعني ما جاتني واحدة نحيسة حقيقة يعني, فهمتي؟ كل واحدة تجي هي اللي تعطيني طاقة أكثر مما أنا أعطيها طاقة.
0: إيش الرحلة اللي تتذكريها لو جينا ما تنسيها كذا؟ كانت البنات اللي فيها طاقتهم حلوة, أنت تحسيت إنش لا أنا اليوم سويت كنترول على كل جوانب مثلا الرحلة.
1: أول رحلة طلعتها, أول رحلة شليت فيها البنات, تخيلي هذيل البنات إلى الآن صديقات أسميهم, سبحان الله. يعني صرنا حتى نطلع رحلات بروحنا, مش اللي هي الرحلات العامة اللي أسويها للبنات, صرنا متواصلين مع بعض لدرجة أن أنا أقولهم أنه أنتوا لازم تكونوا معاي قائدات في هذه الرحلات القادمة. وما شاء الله عليهم, يعني ما أعرف, أحس الله سخرهم لي أنه هذه الرحلة تكون بهالطريقة علشان أنا أكمل. فأول رحلة بالنسبة
0: المواقف كان. ممكن تذكرين كذا موقف ما تنسي صار لش في رحلة معينة؟
1: أوكي. والله واجد مواقف ما يحضرني شيء تو, بس ما يحضرني شيء تصدقي أبدا ما يحضرني شيء.
0: إذا ذكرتي لنا موقف ممكن تخبريني. إنزين وش أكثر شيء لاحظت إن البنات تخاف منه قبل التجربة وبعد التجربة تغيرت فكرتها إن لا والله أنا ليش كنت خايفة من هذا الموضوع ترى طلع عادي؟
1: أوكي, إنه تخيم برا. هذا أكثر شيء, يعني تجين البنت تقولي كيف التخييم برا, كيف النوم برا, لما تيجي ما تريد تطلع من الخيمة, يعني تريد نومتها تكون هناك. لأن رحلة بر الحكمان إحنا كنا مسويها على أساس مسوينها إنه تخييم وبعدين مخيم. في بنات اليوم الثاني ما رضوا يدخلوا المخيمات, بغوا يبقوا يعني في الخيمة, بس لأنه كان ريح قوي واجد في بر الحكمان أنا كنت أقول لهم الله يخليكم دخلوا في الخيمة أنا أريدكم تدخلوا. بس تعرفي أحيانا أنا أنسى إنه أنا متعودة أخيم برا, البنات هذه أول تجربة لهم, فهم فرحانين أنا أحاتي لأنه يمكن عندي خبرة, فهمتي؟ فصرت يعني قررت يعني من بعض من الأشياء اللي تعلمتها أنه خلاص أخلي البنت على راحتها, لأنه هي أصلا جاية تعيش هالشيء, فأنا ما المفروض أخصبها أنه هي تطلع من الراحة اللي هي فيها, عرفتي؟
0: إيش الأشياء اللي كانوا متخوفين منها من ناحية التخييم؟ يعني أنه مثلا برا عن شيء يستوي عن شيء ولا
1: لا؟ شوفي
0: ولا كفكرة
1: شوفي من هالناحية أنا ما أخاف من شيء. تعرفي ليش؟ لأنه أولا ما يحتاج أقولش, طبعا إحنا سلطنة عمان أمن وأمان
0: الحمد لله,
1: وأنا من النوع اللي لما أخذ البنات ما أوديهم مكان منعزل ما ممكن نوصل لحد, عرفتي؟ حتى أنا يعني شخصيا ما أخيم في مكان والله أنا وصديقاتي وحدنا أبدا, لأنه ما تعرفي إيش يصير في النهاية, أنت تحتاجي مساعدة أحيانا, أنت تريد تطبخي تكوني ناسية طباخة أو ناسية شيء, تحتاج تروحي عند الناس القريبين منش يساعدوش. فمن هالناحية الحمد لله أنا ما واجد يعني متخوفة.
0: إنزين يعني هل صار لش موقف إن في بنت دخلت معاش أول شيء والله يعني كده تحسيها متحفظة
1: أوكي.
0: وما باينها تتعرف مثلا على البنات الموجودات وأصلا مترددة, تحسي أنت تعرفي أكيد الشخصيات اللي تتعاملي معاهم, بعدين تجيش كذا جاتش كم مرة وأنا ليش ما جربت هذا الشيء من قبل, وبالعكس استانست ويعني صارت مثلا ممكن تجيب بنات ثانيين معاها.
1: أيوة صارت واجد واجد يعني, وهذا الشيء فرحني ترى ما تعرفي كيف. يعني أنا أحيانا في نص التنظيم أكون تعبانة خلاص ما أشوف, يعني خلاص عقلي يكون مسكر, عرفتي؟ أنت كمنظمة ترى دورش مسؤوليتش واجد كبيرة, يعني ممكن المشتركات ما يشوفوا هالشيء وأنا أصلا ما أريد أبين لهم, فلما أكون خلاص على وشك أني أنهار وأشوف كيف البنت جلسة تتغير وتتكلم وتسوي أشياء ما سوتها, أنا كأنه هي عطتني طاقة أكمل أكثر, عرفتي؟
0: أنت أيضا يعني فوق أنش الشريكة المؤسسة لفريقها وأنت أيضا صانعة محتوى.
1: أيوه.
0: إنزين ما تحسي أن يعني البنات صار عندها ضغط في مسألة أن حياتها لازم تكون مثلا مليانة سفر مغامرات فعاليات, وهي مثلا ممكن ما تقدر أنها تجي, عندها ظروف ما تسمح لها, أو أن مثلا خلينا نقول كذا بصريح العبارة أن مثلا مجتمعها المحيط ما يخلوها, تخوض هذه التجربة. فما تحس أن هذا ممكن يشكل عليهم ضغط؟
1: أكيد, لأنه أنا هذا الشيء زعلني بصراحة, توصلني واجد تعليقات من البنات يقولوا لي إحنا نريد نجي ممكن تقنعي أمي وأبوي. أقولهم ما أقدر أسوي شيء, بس أعطيهم رقمي أو أوريهم حسابي يعني يمكن يطمنوا. وأنا واجد حريصة في غاوية أنه أبني سمعة لدرجة أنه أريد الأب لما يجي يسجل بنته معانا يكون مطمن 100%. عرفتي؟ فأنا هذا اللي حاول الحين أبني، وعسى إن شاء الله الله يقدرني أكمل وأبني هالشيء
0: بإذن الله تعالى. الله. في أولياء أمور كلموش يعني حد مثلا؟
1: لا بصراحة بس جيوني كم بنت وقالوا لي بنعطي رقمش يعني أمي أو أبوي يعني، فأقول لهم أوكي تمام.
0: وأنتي عادي ممكن إنك
1: أكيد طبعاً أنا أتفهم عرفتي، أتفهم يعني كأم أنت بتحاتي بنتش وكأب نفس الشيء فعادي يعني.
0: طيب يعني خلينا نقول تشوف إن بنتك اليوم تنزل مغامراتها وبنت ثانية مثلا تحس إن حياتها مملة، ويعني يصادفش هذا النوع من البنات كذا تحس فيه تضارب إنه يجي له شغل والله حياتي مملة ما فيها شيء بس دوام بيت أولاد مسؤوليات، فعشان كذا قررت إنها هي مثلا تنضم لفريق غاوية.
1: أيوة طبعا طبعا. شوفي هو أولا خليني بس أوضح نقطة، ترى ما في شيء اسمه أنه لازم وحدة تكون حياتها كلها فعاليات، هذه الفكرة خاطئة. أنا مؤسسة غاوية مع شريكتي وما الفكرة أنه أنت لازم كل حياتك فعاليات، الفكرة أنه أنت تطلعي من الروتين تروحي تاخذي طاقة وترجع لحياتك. ما فيها أي مشكلة أنه امرأة تكون ربة بيت، ما فيها أي مشكلة إذا امرأة يعني حياتها كلها مستوية ما فيها أي مغامرات عادي، ترى هذه أصلا وحدها قوة، هذا وحدة يعني أصلا شيء خارق أنا أعتبره، فهمتي؟ فعادي الإنسان يكون عادي، فهذا اللي أقولش عادي الإنسان يكون عادي، عادي شاركي معي اطلعي معي طلعي الطاقة اللي فيش ورجعي كملي حياتك طبيعية، بس أنه عطي نفسك حق تطلعي تكتشفي وتعيشي هذه التجارب الحلوة.
0: إيش أكثر فكرة مغلوطة عن رحلات البنات وهذه يعني خلينا نقول المجتمعات اللي تنظم رحلات نسائية؟
1: هم شوفي بشكل عام المجتمع يحس، أنا هذا اللي ما قدرت أفهم، أنه إحنا كنساء مفروض نعاون بعض عرفتي، فإحنا لما نتجمع مع بعض ليش هم يزعلوا؟ ليش هم يزعلوا يعني سواء احنا جلسنا في البيت ولا جلسنا في الحوش ولا جلسنا في حديقة، هو نفسه ترى احنا طالعين رحلة ما في اي شيء مختلف عرفتي. الفرق ان احنا صرنا نوثق هذا الشيء في السوشيال ميديا فالناس صارت تشوفه، يمكن الناس كانت ما تشوفه، فاتوقع لانه صاروا يشوفوه بدأ يحس انه هذا شيء دخيل للمجتمع، كيف انتوا جالسين كذا نسويات على قولتهم، اللي انا ما فاهمه لين الحين هم على اساس قرروا ان احنا نسويات.
0: وهذا المصطلح ممكن كان يعني يزعلش قبل بس الحين خلاص صرتي لانش واثقه.
1: شوفي ما يزعلني حقيقه، ما يزعلني قبل. ايوه انا وايش اللي ياثر فيني ان انا اجلس احلل هذا الشخص او هذه البنت كيف جالسه تفكر، بعدين اقول يا اخي اللي جاي انت لو سمحتي شلي تفكيرش وديه في طاقه ثانيه يعني وسوي فيه انجاز بدل ما تجلسي تحلل الناس هذيله.
0: زين ايش اكثر شيء تتمني ان يعني البنات يتخلصن منه؟
1: اوكي تنظيم الوقت عرفتي، يعني شوفي خليني اتكلم عن الامراه اللي هي ربه البيت، الزوجه واللي عندها عيال والحياه عندها واجد يعني متساويه ما فيها شيء يعني عادي، وهذا انجاز بالنسبه لي انا، اتمنى انه هي يعني تحط وقت لنفسها، بس هذا اللي أنا أريده أنه هي تحط وقت لنفسها علشان هي ما تنفجر في النهاية. صدقيني لما هي تعطي وقت لنفسها إذا مثلا طلعت رحلة أو تلاقت مع صديقاتها هي ترجع تعطي في بيتها أكثر، تربيتها لأطفالها تكون أفضل وعطائها لزوجها يكون أفضل، حتى علاقتهم تكون واجد حلوة يعني سواء مع في البيت يعني من الدرجة الأولى أو الأقارب الثانية. فأنا أريد كل بنت تعطي نفسها يعني تعطي نفسها حقها، بس هذا اللي يريده.
0: شوفي خلينا يخلي كذا البساط يكون أحمدي، يمكن واحدة من الأشياء خصوصا الأم ها أوكي. اللي تكون عندها مسؤوليات يعني وبيت وزوج وكذا، واحدة من التعليقات اللي متوقع إنها راح تحصلها عاقة أولادها
1: أيوة.
0: ورايحة رحلة مع بنات بين قوسين ما تعرفهن.
1: بالضبط بالضبط واجد تصير يعني، وأنا أتوقع أنه في تعليقات يمكن أسوأ من هذه، يمكن أنا ما أشوفها أو يمكن البنت اللي تجي معي ما تحصلها، ولكن في النهاية ما مهم، المهم هي كيف أثرت فيها الرحلة، هي كيف يعني عطتها طاقة هذه الرحلة.
0: فأنت كمؤسسة يعني هذا الفريق لجينا إيش تردي على هذا النوع من التعليقات اليوم دامنا المايك عندش، عساس هذه الرسالة توصل أيضا للبنات؟
1: أوكي هي أكثر من رسالة، أولا أنا أريد الناس تفهم أوكي أنه إحنا بدينا في هذا المجال من 2021 بسبب كورونا أوكي، بدينا في هذا المجال كنت أنا أطلع رحلاتي أدفع وحدي، كنت أروح مسافات بعيدة أكتشف عمان وأصور بالدرون وأنشر فيديوهات بدون أي مقابل، بعد 7 سنوات أنا بدت الناس تعرف عني فهمتي، فأنا أريد الناس تفهم. يعني تجيني بعض التعليقات أنه هم لأنه بنات حصلوا كل شيء بس لأنه أنا حصلت سبونسرشيب واحد، لا ابدا ما كذا، احنا تعبنا 7 سنوات انتم ما شفتوا هذا الشيء. احنا علشان نسوي رحله بر الحكمان احنا كنا بعد الدوام يوميا، ما نقدر ناخذ اجازات دائما، كنا يوميا بعد الدوام نروح لين الساعه 12 بالليل نخلص امور الرحلات، نرجع البيت ما فينا طاقه. امي تعاتبني دائما بس اقولها تحملي يا امي هذه فتره التاسيس. فانا اريد الناس تفهم انه ما في شيء بالسهل، احنا ما نوريهم الجانب المتعب في النهايه. السوشيال ميديا ترى يبين الجانب الحلو، الرحله متكامله،
0: ما حد يصور السلبيات، هذا شيء
1: ما حد يصور سلبيات ولا تعب، عرفتي؟ فأريد الناس تفهم أنه هذا كله ما جاء بالسهل، هذا باجتهاد. إنزين، وبالنسبة للتعليقات اللي تجيني علشان الرحلات اللي أسويها، أنا أوجه لهم رسالة، هم بدل ما يكتبوا لي هذه التعليقات خلي ياخذوا هذه الطاقة اللي فيهم أنه يكتبوا ويسووا إنجاز لنفسهم، عرفتي؟ يعني أنا أحيانا تجيني تعليقات أتخيل أقول هذا أو هذه جالسين ورا التليفون فاضين ملانين ما عندهم شيء، يتقمقموا وينتقدوا. إنزين أوكي، إيش التغيير اللي أنتوا سويته؟ وين التغيير اللي انتم سويتوه؟ انتم ما عندكم مصدر دخل، اخترعوا شيء. ما عندكم محتوى، يا اخي كل شيء حولنا محتوى. انا الحين جايه هنا الاذاعه، هذا محتوى اقدر اصوره الحين، عرفتي؟ فاتمنى الناس تعرف وين توجه طاقتها.
0: اوكي، والبنات رسالتك حال البنات اللي حابه تجي بس متخوفه من بين قوسين الناس والكلام والمجتمع؟
1: خليها تجي قابلني وتجي اجتماعاتنا قبل ما تطلع رحلة وتقيس على نفسها وتشوف هي إذا بترتاح ولا لا، لأنه احنا عندنا أحيانا اجتماعات نلاقي فيها البنات ونتعرف عليهم، وأيضا راح نعلن عن فعاليات مش بس رحلات، يعني لازم نروح مبيت أو نروح مكان بعيد، في اجتماعات نسويها هنا فقط للتعارف. خليها تبدأ بالتفاصيل الصغيرة والخطوات البسيطة وتقيس على نفسها.
0: انزين، ايش الشيء اللي تحسي صعب شوية البنت يعني تخوض فيه في الرحلات أو تجربة؟ هل في شيء معين ولا بالنسبة لك لا عادي هي أي رحلة ممكن تقدر تروحها؟ بحرية، مدري أوفرود، سياقة، وش اسمها هذاك الهايك.
1: أيوة. أنا أشوف أن البنات، يعني شوفي أنا ما صادفت بنت ما جريئة، كلهم اللي شاركوا معي جريئات، لكن الخوف الوحيد اللي هو التصوير، عرفتي؟ انه ما تظهر وجهها او شيء، وطبعا احنا نحترم هالشيء. واحدة تريد تطلع معانا ونصورها حياش الله، تعالي حبيبتي بنشوف محتوى. اي واحدة ما تريد وهذا الشيء واجد خاص لها طبعا نحترم هالشيء، بس هذا الخوف الوحيد اللي اشوفه من البنات.
0: باقي الامور عادي.
1: لا ايوه عادي،
0: ما في.
1: ايوه بالضبط، جريئات
0: ما شاء الله عليهم.
1: ايوه بالضبط، انا فخوره اقول لك شفت اشياء وجوانب فرحانه يعني.
0: اوكي،
1: وانت بعد لازم تشاركي معانا. ايوه
0: انزين، ايش الشيء اللي تتمني كل بنت تجربه؟ هذا من شنتي قلتي لي ان انت لازم بعد تجربي. بنت، كل بنت تسمعنا الحين، ايش الشيء اللي تتمني انها تسوي ولو لمره واحده في حياتها؟ بغض النظر كانت بنت بعدها ما عندها مسؤوليات، يعني بس في الكليه كانت موظفه، يعني زوجه وام، ربت بيت.
1: اوكي، اريدها تجي تعيش نص يوم برا في الطبيعه، حتى ما بقول تخييم، لأنه أحياناً البنت تتخوف واجد أنه هي تنام في خيمة أو تنام ليلة كاملة يعني بعيد. أنا أريدها تعيش نص يوم في الطبيعة، تجيب خيمة وتعيش الأجواء كلها، وتجي يعني تشوف على البحر، تشوف على السماء، تتعرف على ناس، تعيش هذا الشعور ولو لكم ساعة بس، هذا اللي أريده. ولو أقدر خليهم كلهم يخيموا في خيمة معاي، والله الود ودي أشلهم كلهم يعني.
0: وتحس إنها إذا جات مرة ترجع مرة ثانية؟ خلاص
1: طبعا، واثقة يعني، واثقة واجد إنه أي واحدة تجرب التخييم بتيجي. كلهم اللي قالوا نخاف ومدري إيش، والله يعزش يخافوا إنه ما يكون متوفر دورة المياه، ولعلمش أنا أحاول دائما أكون في مكان متوفر فيه كل هالأشياء، لأن احتياجاتنا إحنا البنات تختلف عن الشباب. فاللي تجي ما تتوقع اصلا، تنصدم كيف انه هذا الشيء واجد سهل وحلو، وتجي مره ومرتين وثلاثه.
0: طيب يعني انتم من فريق غاويه يعني او كفريق غاويه، وين حابه كذا توصلي؟ ما خلينا نقول مش 5 سنوات،
1: أوكي.
0: سنتين قدام، لان انت الحين جايه منش يعني فصل الشتاء، واتوقع هذا فصل
1: انا واجد مشغوله فيه.
0: فهذا يعني ايش خطتكم للفترة القادمة، وايش حابة يعني تشوفي في الفريق؟
1: انزين، انا اريد طبعا فيلم اللي يشتركوا معي اريد اشوف فيهم تغيير ايجابي، والبنت اللي عندها بزنس او عندها خدمة مجتمعية تقدر تخدم فيها البنات تيجي عند غاوية وتكلمنا، واحنا نساعدها تأسس اللي في بالها، عرفتي؟ يعني إذا هي عندها مشروع أو عندها هي شيء حابة تسويه ومتخوفة أنه ما تحصل جمهور، خليها تجي عندنا. وهذا اللي جالس يصير. هذا أنا ما كنت حاسبت له حساب على فكرة، قلت لش، لكن لما شفت أنه في بنات يريدوا يأسسوا أشياء بس متخوفين أنه ما يكون عندهم جمهور، تعالوا خلونا نتعاون، هذا اللي أريده.
0: جميل، مجتمع نسائي.
1: بالضبط.
0: إنزين، يعني إيش أحيانا في والله حريم يقولوا لش أنه نحن خلاص يعني عاد كبار، كبرنا والله إذا رحنا وش بيقولوا عنا؟ إذا أكيد صاد في هذه الأمور يعني.
1: زي أصدمش البنات اللي يجوا عندي الكبار هذيلة فيهم طاقة أكثر عن أي وحدة صغيرة. سبحان الله، أحس هي لأنه عاشت واجد ومرت بتجارب واجد في حياتها، فتيجي خلاص تحس هذا وقتي الحين، فتيجي بطاقة. أنا أحس إنه ما شاء الله أنا أفرح. تعرف ليش أحس إنه أوكي أنا إذا وصلت هذاك العمر أنا ما بكون يعني في البيت ما أتحرك وما أسوي شيء، فهي تحفزني أحس إنه أوكي الحمد لله في مجال.
0: عاد استلمي.
1: أيوة بالضبط. لا هو استلمي في كل الحالات، استلمي في كل الحالات، بس مثل ما قلت لش ما علينا.
0: اوكي، واهم انت تقولي ما علينا، بس ما تحس ان البنات الثانيين ممكن يتاثروا، خصوصا اللي طلعت مثلا معاش في فيديو وتجي بعدين تشوف والله تعليق بعد ايش عاد مدري ايش ومدري وبنات وكل شيء يسوونا ومزاحماتنا وما اعرف ايه، هذه التعليقات اللي نحن نشوفها دائما.
1: ايوه بالضبط بالضبط. شوفي اتوقع البنت قبل ما تجي معاي الرحله اذا شافت ممكن تحس انه ليش كذا الناس تتكلم، لكن اللي تجي معي الرحلة وترجع بهذيك الطاقة الإيجابية وتشوف هذه التعليقات ما يهمها صدقيني. ما يهمها لأنه هي أوريدي عاشت شيء. أيوة طاقة حلوة، عاشت شعور جميل، فلما تجي تشوف هالتعليق تفهم إنه هذا التعليق أصلا ما له معنى. عرفتي؟ أيوة.
0: إنزين نحن في نهاية اللي قالوا جينا، تخيل يعني نحن وصلنا عاد
1: ما شاء الله ما حسيت بالوقت.
0: إنزين فإيش حابة تقولي قبل ما نختم اللقاء؟
1: حابة أقول أنه إذا كانت في فكرة عندكم، إذا كان في شيء تريدوا تقدموه، إذا تريدوا تأسسوا شيء لا تترددوا أبدا، يعني ما في شيء صعب، سواء إذا كان الموضوع يحتاج لفلوس أو ما يحتاج الفلوس، صدقيني إذا أنت حطيتي نية أنه تبدأي شيء صدقيني بيتسهل الموضوع. يا ما إحنا بغينا نسوي أشياء وقلنا ما عندنا فلوس ما نقدر، من وين نبدأ كيف نسوي؟ أنت بس حطي النية والله بيسخر لش على قد نيتش.
0: المكان اللي حابة تروحي له بعدش ما رحتي في عمان؟
1: مسندم. تخيل اني ما رحت مسندم. اريد اروح مسندم.
0: حاطينها في الخطة؟
1: اكيد. ايوه ان شاء الله، بس ترى احيانا ما عندي وقت. ما عندي وقت.
0: بالعاده يطلبوا منكم البنات مكان معين ولا انتم اللي تحددوا الرحله؟
1: بر الحكمان اكثر مكان يطلبوا مني. انا حتى اصلا اريد غاويه تتميز ببر الحكمان. عرفتي؟ فان شاء الله بنعلن عن الجدول.
0: مع انه دائما يقول ايش والله شويه في صعوبه بسبب الخط ومدري ايش وكذا.
1: يا اخي انا ما احس البنات يقولوا لي كذا، تصدقي؟ ما احس.
0: انا اشوف ان هذه الفكره الشائعه دائما عن بر الحكمان انها بعيد، فتحتاج انه مثلا يكون في كم جروب عشان اذا صار شيء.
1: انا والله اشوف ان احيانا الشباب يستكاودوا اكثر من البنات، البنات طاقتهم اكثر عاليه، فكلهم اللي جايين عندي متحمسين اصلا يسوقوا.
0: صح. بعد في شيء مهم قبل لا اختم. أوكي. يعني جيوكم انا دخلت امس حسابش. أيوة. شفت تعليق فانا عارفه الاجابه بس على اساس المستمعين يعني.
1: اوكي.
0: يجيوكم شباب يعني يستفسروا كذا بغض النظر على الاسم واضح انه نسائي؟
1: طبعا بالهبل، يعني لدرجه ان انا احتاج احط تصريح في الستوري اقول ترى مكتوب غاويه ومكتوب مغواش وانتي حلوة وانتي مدري ايش، انت ايش قاعد تدخل تسوي؟ مو باغي يعني، باختصار مو باغي. عرفتي؟ واحيانا يجي يسألوني عن تزويد السيارة ويسألوني عن الطريق وكذا، وادخل حساب الشخص اشوف انه هو اصلا رحال. فهمتي؟ شوفي انا ما انكر يعني عشان اعطي الشباب حقهم، في ناس فعلا تجي تستفسر عن اشياء هم فعلا يبغوا يعرفوها. انا اجاوب، لكن لما اشوف انه اصلا واحد داخل يعني بطريق ثاني هذا اسفها يعني وش اسوي.
0: لان الرحلات هذه رحلات نسائيه.
1: بالضبط.
0: واضح انها يعني.
1: ايوه انت مو تريد
0: كيف المشاركه؟ أيوة اكيد بالضبط. بتكون لا يعطيش العافيه.
1: الله يعافيك حبيبتي، شكرا لك.
0: ما قصرتي.
1: شكرا.
0: ويعني اكيد مجموعه كبيره من النساء سمعوا اليوم عن الغاوية، ويعني نتمنى لكم التوفيق. شكرا. بإذن الله تعالى. شكرا. في قادم الوقت وجايينكم. أيوة. موسم.
1: أيوة خلاص. موسم يعني بيكون واجد نار يحس.
0: قربنا لي الموسم. أيوة. يعطيش العافية. نختم معاش اللقاء.
1: شكرا حبيبتي.
0: شكرا على تواجدش، ونحن أيضا مستمعين الأحبة نختم معكم مشوار صباحكم عماني، ولقاءنا راح يتجدد بكرة عاد في نهاية الأسبوع الخميس. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.
2: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانيه كل عمليه شراء تفتح لك بابا لمزايا اكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول.
1: آخر يومين من باقتي، كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع، تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون.
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول امطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام
4: من هلا اف ام. هذه اخبار وعلوم الساعة 11. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة ان هذا القرار انتهاك للقانون الدولي وتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، مجددة موقفها الثابت بان الجولان ارض سورية محتلة ودعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على اراضيها كافة ووحدتها. أيضا من الأخبار، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توقع 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني وعلى مساحة تزيد عن 2000 فدان ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي 2026 الذي يقام حاليا بولاية صلالة. افتتاح معرض الأمن الغذائي بولاية صلالة بمشاركة نحو 100 من المؤسسات والشركات والمشروعات المتخصصة في قطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، ويستمر لمدة 5 أيام. إلى آخر الأخبار، تكريم الفائزين في ختام النسخة الأولى من بطولة كأس نادي عمان للرماية لعام 2026 بمشاركة أكثر من 1000 مشارك في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام برياضة الرماية في سلطنة عمان.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
1: تبرع بالدم
0: واصنع فرقا حقيقيا.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، ويطالب إيران بتعويضات عمن قال إنها قتلتهم وأصابتهم، وذلك ردا على شروط إيران بالحصول على تعويضات عن خسائرها بالحرب وإنهاء العقوبات. هجوم للحوثيين على سفينة شحن بالبحر الأحمر يسفر عن مقتل 3 من طاقمها. قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة نبطية بجنوب لبنان يسفر عن 2 بحسب وزارة الصحة اللبنانية. محكمة سورية تقضي غيابيا بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه وابن خالته بتهم القتل والتعذيب. هيبار عثمان مراسل بي بي سي في سوريا.
4: الحكم يعد الأول من نوعه في مسار ما تسميه السلطات السورية بالعدالة الانتقالية.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: اندلاع حريق في خزان كبير للوقود غرب طرابلس بليبيا بعد تعرضه لهجوم بمسيرة، وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة قيسان الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق بالسودان. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما على قرية المغير شمال شرق رام الله، وأكثر من 100 أمر مصادرة في جنين، وهدم 20 محلا تجاريا في بلدة عن إيمان عريقات مراسلة بي بي سي بالضفة.
5: طواقم طبية فلسطينية ومصادر أخرى محلية قالت إن عددا من أهالي القرية أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
3: القوات المصرية تعلن إحباط ما تصفها بشبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود بعد ورود معلومات تفيد باعتزام الشبكة تهريب كميات من الأسلحة عبر الحدود الجنوبية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: هم أسهل وأذكى وأكثر متعة. صورة شنطتك قبل السفر. قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
1: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
1: مزاجك بالعربي.

0: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء.

تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

0: سلام.
1: ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
2: خريف ظفار شي ثاني.
3: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا اف ام.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
4: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767.
3: تواصلوا معنا اليوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي خليجي.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004
3: 22009004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك
3: يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
2: الحمد لله
7: يا شكر الله.
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
9: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
10: من هلا أف أم، هذه أخبار وعلوم الساعة 1. سلطنة عمان تستنكر قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن هذا القرار انتهاك للقانون الدولي وتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، مجددة موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة ودعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على أراضيها كافة ووحدتها. من الأخبار أيضا، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توقع 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني وعلى مساحة تزيد عن 2000 فدان ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي 2026 الذي يقام حاليا بولاية صلالة. ارتفاع عدد الرحلات عبر مطار صلالة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 يوليو 2026 إلى 1758 رحلة مقارنة ب 1637 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 7%، فيما بلغ عدد القادمين 154,529 مسافر بنسبة نمو بلغت 8%. إلى آخر الأخبار، تكريم الفائزين في ختام النسخة الأولى من بطولة كأس نادي عمان للرماية لعام 2026 بمشاركة أكثر من 1000 مشارك في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام برياضة الرماية في سلطنة عمان.
1: أخبار وعلوم.
2: وعلوم. حي الله يا أمي، حي الله فيك
6: يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
2: الحمد لله
7: يا شكر الله.
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
9: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: الصيف. المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس. كلم

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، ويطالب إيران بتعويضات عمن قال إنها قتلتهم وأصابتهم، وذلك ردا على شروط إيران بالحصول على تعويضات عن خسائرها بالحرب وإنهاء العقوبات. هجوم للحوثيين على سفينة شحن بالبحر الأحمر يسفر عن مقتل 3 من طاقمها. قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة نبطية بجنوب لبنان يسفر عن 2 بحسب وزارة الصحة اللبنانية. محكمة سورية تقضي غيابيا بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه وابن خالته بتهم القتل والتعذيب. هيبار عثمان مراسل بي بي سي في سوريا.
5: الحكم يعد الأول من نوعه في مسار ما تسميه السلطات السورية بالعدالة الانتقالية.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: اندلاع حريق في خزان كبير للوقود غرب طرابلس بليبيا بعد تعرضه لهجوم بمسيرة، وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة قيسان الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق بالسودان. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما على قرية المغير شمال شرق رام الله، وأكثر من 100 أمر مصادرة في جنين، وهدم 20 محلا تجاريا في بلدة عن. إيمان عريقات مراسلة بي بي سي بالضفة.
6: طواقم طبية فلسطينية ومصادر أخرى محلية قالت إن عددا من أهالي القرية أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
4: القوات المصرية تعلن إحباط ما تصفها بشبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود بعد ورود معلومات تفيد باعتزام الشبكة تهريب كميات من الأسلحة عبر الحدود الجنوبية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. في مكان ما الآن مريض ينتظر قطرة دم تنقذ حياته.

0: لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول ومسقط مول.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: خريف ظفار حيث الضباب والخضرات والذكريات التي لا تنسى.
5: ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة.
6: توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا.
5: للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على الرقم

0: الاختيار. مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. خليجي. هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
3: عندك شيء مميز؟

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
1: إعلانك مول، إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟
4: اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: درجة الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: طيب وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ونمسي عليكم بكل خير. مساء الخير والمحبه والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. كيف بما ان على طار صيفكم مع هلا، خبروني كيف الاجواء؟ انا احس انه نوعا ما شوي الجو بدا يتلطف، ما أدري، أنا أحس كذا. ما صارت يعني مثل هذيك الحرارة قبل، ما أدري، خصوصا يعني على وقت المساء على وقت الليل شوي الجو يكون يعني لطيف. عموما طمنوني عليكم كيف الأمور، إن شاء الله تمام. وبما أن أيضا اليوم الأربعاء، حد يشرد من الدوام، حد راح ياخذ إجازة ويشبكها مع الخميس للأسبوع للويكند، إن شاء الله كذا يعني تكونون قضيتون دوام خفيف حلو لطيف، استانستوا فيه، خذيت قهوتكم شربتوها، وأنا لا تزال أيضا قهوتي معاي، وأعتقد أني بخلص البرنامج وبعدها راح تكون موجودة. أخذها ساخنة خليها معلش لين ما تبرد، ولكن أهم شيء إن كذا اليوم نروق معاكم، نستانس بما إنه يوم الأربعاء، الحلقة الأخيرة من غير شر، يعني حلقة ما قبل حلقة نهاية الأسبوع. فيس اليوم إن شاء الله رح نكون معاكم في هذا التطوف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 العصر. نطلع كذا فاصل خفيفي لطيفي مع أحمد الهرمي، وبعدها إن شاء الله نرجع لكم مدروب السهالة والسلام لكم يا رب، ديروا بالكم وأكيد نحن موجودين معاكم.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا حياكم الله، مسهلا مستمعينا، واهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقة اليوم. ان شاء الله راح تكون معنا كذا مجموعة من الاتصالات بمختلف اكيد المواضيع اللي راح نطرحها اليوم، واللي ايضا راح نعرف اجوبتها من خلال الضيوف اللي راح يشاركونا في مساحة برنامجنا لليوم. فعموما أيضا نسعد أكيد بقراءة جميع رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027. وطبعا بما أن أيضا يعني شارفت الإجازة الصيفية على الانتهاء، صراحة اللي أشوفه أنه بعض أولياء الأمور كذا متحمسين أنه خلاص الأطفال راح يرجعون لمقاعد الدراسة، والأطفال يعني البعض على عكس ذلك تماما، أنه لا بتخلص الإجازة بنرجع للمدارس. بس أحس أنه الطلب المقبلين على الثاني عشر هم يمكن أكثر الناس حماس، لأنه راح تكون كذا يعني فترة حاسمة أو سنة دراسية حاتمة. وأكيد إن شاء الله في قادم الوقت أيضا راح نتكلم وراح نخصص حلقة خاصة بطلبة الثاني عشر، الاستعدادات كيف لازم تكون، يعني طريقة المذاكرة، الاستعدادات النفسية والجاهزية النفسية كذلك. أيضا أنا أحس أنه هني بحاجة إلى أن حتى أولياء الأمور يكون معاهم استعداد نفسي وجاهزية نفسية لاستقبال هذا العام الدراسي، خصوصا لأبنائهم من طلبة الثاني عشر. الله يوفق الجميع يا رب العالمين، وخبرونا ها كيف جهزتوا أموركم، أمور عيالكم، يعني أدوات دراسية، كيف الاستعدادات على 9351027.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: تغير القناة،
5: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
6: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
7: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
8: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
7: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
8: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
7: فلنعرفها للعالم.
8: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
9: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
10: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
11: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
12: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، ويطالب إيران بتعويضات عمن قال إنها قتلتهم وأصابتهم، وذلك ردا على شروط إيران بالحصول على تعويضات عن خسائرها بالحرب وإنهاء العقوبات. هجوم للحوثيين على سفينة شحن بالبحر الأحمر يسفر عن مقتل 3 من طاقميها. قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة نبطية بجنوب لبنان يسفر عن 2 بحسب وزارة الصحة اللبنانية. محكمة سورية تقضي غيابيا بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه وابن خالته بتهم القتل والتعذيب. هيبار عثمان مراسل بي بي سي في سوريا.
14: الحكم يعد الأول من نوعه في مسار ما تسميه السلطات السورية بالعدالة الانتقالية.
12: بي بي سي
15: أخبار الشرق الأوسط.
13: اندلاع حريق في خزان كبير للوقود غرب طرابلس بليبيا بعد تعرضه لهجوم بمسيرة، وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة قيسان الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق بالسودان. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما على قرية المغير شمال شرق رام الله، وأكثر من 100 أمر مصادرة في جنين، وهدم 20 محلا تجاريا في بلدة عنز. إيمان عريقات مراسلة بي بي سي بالضفة.
16: طواقم طبية فلسطينية ومصادر أخرى محلية قالت إن عددا من أهالي القرية أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
13: القوات المصرية تعلن إحباط ما تصفها بشبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود بعد ورود معلومات تفيد باعتزام الشبكة تهريب كميات من الأسلحة عبر الحدود الجنوبية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
12: بي بي سي
15: أخبار الشرق الأوسط.
17: هذه إذاعة هلا أف أم.
10: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
17: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
0: صيفكم مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
0: صيفكم مع
1: هلا.
18: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. خلوني كذا أروح أقرأ رسائلكم المسائية يلي وصلتني قبل نروح لاتصال. مساء الخير، أنا عندي 4 أطفال وكلهم ما شاء الله في مراحل صفية مختلفة، عندي مرحلة متقدمة بعد، أسأل الله لهم التوفيق. اللهم أمين يا رب العالمين جميعا، والله يوفقهم أجمعين يا رب. خصوصا يعني ما شاء الله يعني الأم إذا كان معها يعني أكثر من مرحلة عمرية، والله أدري الضغط يعني اللي يصير أنها تذكر حق هذا تذكر حق هذا. ويعني في من الأطفال يلي يعني ما شاء الله عليهم متعودين من أعمار من هم صغار يذاكرون لنفسهم، أنه يعني من صف خلينا نقول ثالث رابع خلاص من يروحون مثلا خامس سادس خلاص بروحهم يعني يعتمدون على نفسهم في المذاكرة. اللهم مثلا الأم أو الأخت تكون كذا في بس يعني تي وقت المراجعات المهمة تراجع لهم. فأنا أحس أن لما يعتمد الابن على نفسه في المذاكرة يخف كذا حمل جدا كبير من على عاتق الأمهات، لأنها خلاص هي عارفة أن الابن بروحه يذاكر لنفسه. فجميل جدا أنه يعني نعزز هذا الشعور أو نغرس هذا الموضوع فيه من عمر وايد صغير، علشان لما يكبر ما يكون اتكالي، ما ينتظر الأم أو الأخت اللي بين ماتي تفتح له الكتاب الدفتر يحل واجباته تذاكر له. فهذه الأمور أمور تراكمية لازم تبدأ فيها من عمر صغير، علشان لما يكبر يعني ينشأ هذا الموضوع معه وما يعذبكم. أيضا رسالة أخرى من خولة تقول

بنرتاح، يرجعوا المدارس، بيتعدل جدول نومهم. وفاطمة شكلها تعاني، شكلها تعانين مع مسألة النوم فعليا. يعني ما شاء الله بعض الأطفال جدا كذا، يعني ينامون وايد متأخر، فما يتصلح النوم إلا حزة المدارس، تلاقيهم خلاص من الساعة 10 مغادرين المجموعة. الله يحفظهم يا رب العالمين، والله يوفق الجميع يا رب، وكذا يعني تقر أعينكم بشوفتهم في أعلى المناصب وبأعلى الدرجات يا رب العالمين.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: I know.
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد، وهالمره عودتنا مع ضيفنا اللي موجود معانا عبر الاتصال. فنمسي بالخير على الاستاذ عبد الرحمن بن صالح بن سعيد العبري، وهو عضو فريق العمل السياحي والمشرف على أنشطة المغامرات والجولات السياحية بمسافة العبريين بولاية الحمراء. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن.
2: أهلا وسهلا أخت حوراء، وأهلا وسهلا بجميع مستمعين إذاعة هلا FM، حياكم الله.
1: حياك الكريم. بداية يعني نبي نعرف كيف بدأت حكايتك مع فريق العمل السياحي في مسافة العبريين، وإيش هو يعني الدافع اللي خلاكم تتوجهون نحو الاهتمام بالقطاع السياحة والمغامرات تحديدا؟
2: تمام، شكرا لك مرة ثانية على الاستضافة. حقيقة مسافة العبريين طبعا لا نزكي أنفسنا ولا نزكي هذه القرية، ولكنها أصبحت أيقونة للسياحة العمانية، وهذا ما يشهد به الجميع ولله الحمد. طبعا هذا بجهود الشباب، حيث كانت الانطلاقة الأولى أو الانطلاقة الحقيقية كانت مبكرة في حدود 2008، عندما تم تحويل أول أو إشهار أول نزل تراثي في القرية، وانطلقت الفكرة من هذا من ذاك الوقت، وتطورت واستمرت بخطى ثابتة وخطى مستدامة، وزادت المشاريع وزادت الأنشطة في القرية. فكان لابد من وجود مظلة أو حاضنة لهذه المشاريع، وجاءت فكرة فريق العمل السياحي لمسافة العبريين اللي ينظم العمل الداخلي بين المشاريع وبين أصحاب المشاريع والأنشطة والبرامج، وأيضا هو يعتبر حلقة وصل بين أهالي القرية والمشاريع والجهات الحكومية وشركائنا في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. هذه الفكرة الأساسية.
1: جميل. اليوم وكما نعلم أيضا أستاذ عبد الرحمن أن مسافات العبريين تتميز بطابعها التراثي الفريد، كيف نجحتم في الموازنة بين الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الأصيل وأيضا بين إدخال أنشطة المغامرات والجولات الحديثة؟
2: جميل، هو فيها من فعلا كان نوع من التحدي، كيف تكون في موازنة بين الجانبين، حيث أن احنا عندنا منتج سياحي مميز وهو النزل التراثية، وحسينا أو استشفينا من انطباعات السواح والزوار إنهم عندهم رغبة يكونوا يقضوا أكثر من ليلة أو ليلتين أو ثلاث حتى في القرية وفي هذا النزل. فكان لابد من وجود برامج وأنشطة تدعم هذا الموضوع، فكنا ذكرنا فكرة أين تقيم وماذا تفعل، يعني هو بيقيم ليلة ليلتين بس أهم شيء ماذا يفعل. فجاءت فكرة وجود شركة مختصة أو فريق مختص لتنفيذ برامج وأنشطة في سياحة المغامرات والبرامج الثقافية، وهذه الأمور اللي يتطلبها السياح. لذلك صار التوازن وصارت الموائمة بين هذه الجانبين، والله الحمد نجحنا فيها وهي تسير بخطى ثابتة.
1: جميل. اليوم يعني بصفتك كذلك المشرف على أنشطة المغامرات والجولات السياحية، إيش هي أبرز المسارات أو المغامرات اللي يعني تقبل عليها وفود من السياح عند زيارتهم للمسفى، يعني أكثر شيء كذا لافت لهم؟
2: نعم، طبعا إحنا جميع شركائنا في القرية في أصحاب النزل أول ما يصلهم حاجة لوقت معين على طول توصلهم قائمة بالبرامج والأنشطة المتوفرة بالقرية، فهو يختار حسب إمكاناته وحسب رغبته وحسب أيضا توجهه. في بعضهم يختار برامج الجولات الثقافية والزراعية اللي هي أسهل وممكن كل حد يستفيد منها، ممكن كل حد يقوم فيها، سواء الأطفال أو أسر أو كبار سن. أيضا في هناك برامج اللي عندهم شغف المغامرة أو المشي الجبلي، طبعا القرية جبلية وفيها مسارات جبلية منوعة وفيها تجارب مختلفة، فإحنا نعرض أكثر من برنامج، في حدود 12 برنامج، سائح يختار حسب قدرته وحسب رغبته وحسب ميوله، ونحاول نلبي جميع المتطلبات سواء أطفال أو أسر أو شباب مغامرين أو أنه مثلا شغوفين بالثقافة، شغوفين بالتجارب الثقافية، شغوفين بالاندماج مع المجتمع. في كل هذه البرامج أو هذه منظومة البرامج نوفرها للسائح، والسائح عنده الحرية في الاختيار الشيء اللي يناسبه.
1: جميل. كونك أيضا يعني لفت النظر حول وجود اليوم كبار السن والأطفال، كما نعلم أن سياحة المغامرات تتطلب معايير دقيقة للأمان والسلامة أيضا، كيف تعملون في الفريق على ضمان تجربة آمنة وممتعة للزوار في ذات الوقت، سواء كان يعني مع أطفال ومع كبار السن، يعني تحديدا هذول الفئتين؟
2: ممتاز جدا، سؤال مهم جدا وفعلا يستحق الإشادة والتسليط الضوء عليه. حقيقة احنا فريقنا وشركتنا مرخصة كشركة تنظيم رحلات سياحة في سياحة المغامرات. هذا ترخيص مختص يصدر خاص للشركات اللي تمارس أنشطة المغامرات. بالإضافة إلى الشباب اللي يشتغلوا في هذه المنظومة هم أيضا مرخصين ومدربين بترخيص خاص لسياحة المغامرات، فهم عندهم الخبرة الكافية للتعامل في جميع الظروف ومع جميع الفئات العمرية. الأطفال طبعا لهم محاذير معينة ولهم أماكنهم الخاصة، الكبار أو النشيطين فعلا لهم على مستوى عالي من اللياقة البدنية أيضا لهم مساراتهم، كبار السن اللي محتاجين وقت، عندهم اللياقة بس محتاجين وقت أيضا يكون لهم اهتمام. وطبعا كل هذه البرامج ما تنفذ إلا بعد الشرح الوافي والكافي والمكتمل ويعني توضيح الصورة بشكل واضح خلينا نقول لصاحب الطلب للزبون مثلا.
1: جميل.
2: يعرف انه بيصير عنده كذا كذا والمخاطر المحتملة 1-2-3 والاعتبارات الأمنية أو السلامة أولوية قصوى لدى الجميع طبعا، وإحنا نعطي كل التفاصيل قبل لا يبدأ المغامرة بحيث يكون هو عنده فكرة عن المسار وصعوبته والوقت والمخاطر المحتملة ومتى بيرجع إن شاء الله. فهذه كلها في الحسبان والحمد لله رب العالمين. دور وزارة التراث والسياحة بتنظيم هذا القطاع يعني ملموس، والجميع الحين يعمل تحت هذه المنظومة والأمور مثل ما يقولوا آمنة وفي أيدي أمين أيضا
1: الحمد لله. هم حاجة. طيب هل هناك جولات أو مسارات معينة مخصصة للعائلات ومثلا مسارات أخرى مثلا مخصصة للشباب لمحبين التحدي؟ واليوم أيضا ما هو التفاعل اللي تلمسونه من قبل السياح المحليين والدوليين بعد؟
2: نعم، هو في يعني في نوع من الخيارات، يعني الأسر عادة تستهدف الجولات الثقافية أكثر من المغامرة. الجولة الثقافية بيطلع مع مرشد سياحي محلي من أبناء البلدة، يأخذ جولة في البلدة في حدود 3 ساعات، يكلموا عن تاريخ البلدة، عن نظام الإفلاج، عن الحياة القديمة كيف كانت، عن التطور اللي صار، عن أمور مثلا بعض العادات مثل الشوى أو التقاليد الأخرى، جني الثمار وموسم القير وهكذا. فهي ثرية بالمعلومة أكثر من مغامرة، هو صح مشي بس في ثراء في المعلومة، فهذه لها طلب كبير من الأسر أكثر شيء، بحيث أن الأسر محتاجة أحيانا جوعات من هذه المعلومات لأطفالهم، أساس أنهم يمكن كبار السن أو عاشوا جزء من هذا، ولكن الأطفال أو الجيل الجديد محتاج شوية يعني نوع من ضخ بعض المعلومات أو الأساسيات اللي في الحياة. طبعا هذا جانب وعليه إقبال كثير. أما الشباب أو اللي هم عندهم نشاط بدني قوي أو عندهم محتاجين يروحوا فعلا الحصة مثل ما يقولوا يرفع الأدرينالين، فهذه كلها مساراتهم ولهم أماكنهم، وكل هذه المسارات والأنشطة تنطلق من البلدة نفسها. يعني السواح معظم هم اللي ناموا عندنا الليل، صباح اليوم الثاني يكون الشغل، تكون البرامج تنطلق من القرية، وطبعا الإطراء والتغذية الراجعة اللي تجي منهم تشيد بهذا الشيء، خصوصا الثقافية، هذه الجوائز الثقافية فيها ثراء معرفي مثل ما ذكرت. وأيضا الشباب اللي هم عندهم حب المغامرة وتستهويهم هذه الأنشطة أيضا يحسوا أنهم قضوا يوم جميل واستمتعوا وفعلا حسوا أنه عاشوا تجربة مختلفة.
1: جميل جدا. لا شك أيضا اليوم أستاذ عبد الرحمن أن هذا الحراك السياحي ينعكس إيجابيا على المجتمع المحلي، فكيف تساهم أنشطة الفريق في خلق فرص ومشاريع مستدامة يعني تحديدا لأهالي ولاية الحمراء ومصفات العبريين؟ فخبرني اليوم كيف من الممكن يعني أنكم تخلقون يعني هذا النوع من الفرص والمشاريع الخاصة بالولاية؟
2: جميل. طبعا احنا ما نعمل بمعزل عن المجتمع المحلي، شريك اساسي معنا وفي فرص كثيره متاحه، فرص مباشره وفرص غير مباشره. احنا نعتمد كل الاعتماد على شباب البلده، يعني ناخذ الخدمات من عندهم، سواء احيانا استئجار دواب عزكم الله مثل الحمير، المشي الجبلي والتخييم، المرشدين نفسهم ابناء البلده، توفير الوجبات للمساك او للنزل من الاسر، أيضا بعض التجارب من تجارب الحنة وبعض التجارب النسائية، استخلاص الزيوت وكذا أيضا من الأسر. ففي شراكة مجتمعية واضحة، وهذا الشيء اللي نعتمد عليه ونشوفه سر نجاح التجربة في مسافة عبرين، هي الشراكة بين المشاريع وأصحاب والمجتمع المحلي. جميل. فهذا الشيء أعطى فعلا قيمة مضافة وقيمة نسبية للعمل السياحي في مسافة عبرين، وهذا الشيء احنا نفتخر فيه ولله الحمد. قدرنا أن أيضا مثل ما يقولون نصدر هذه التجربة إلى قرى ومناطق أخرى في في في في المحافظة الداخلية وفي السلطنة بشكل عام، وهذا الشيء إحنا نفتخر فيه ولله الحمد. وكل هذا الحراك وكل هذه التجارب اللي صارت في البلدة وفي القرية توجت عام 2021 باختيار بلدة مصفات العبرين كأفضل القرى السياحية العالمية.
1: جميل.
2: وذلك عن طريق منظمة السياحة العالمية. وهذه شهادة نفتخر فيها احنا كأصحاب مشاريع واحنا كعمانيين بصورة عامة.
1: اكيد اليوم يعني هل توجد كذلك شراكات تعاون بينكم وبين الجهات الحكومية او المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني لتطوير قطاع سياحة المغامرات في المنطقة بشكل اكبر واشمل واوسع؟
2: نعم طبعا احنا مثل ما قلنا ما نشتغل بمعزل عن الاخرين، فنحتاج الكبير والصغير ونحتاج لكل خدمة سواء من المؤسسات الحكومية كأنظمة كتشريعات كقوانين كدعم، أيضا من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة نحتاج منهم بعض المواد الأساسية أحيانا في بعض الأشياء، ونحتاج منهم بعض الدعم اللوجستي أحيانا مثل سيارات، استجار سيارات، استجار عربات، دراجات هوائية، أشياء كثيرة نأخذها من المحيطين أو من القريبين. الشراكة سواء مجتمعية أو مؤسسية حاضرة وبقوة في هذه المنظومة المتكاملة، وهذا الشيء من الضروري يكون في كل ولاية وفي كل قرية فيها مشاريع مثل هذا النموذج. فإحنا نؤكد ودائما نقول أن نجاحنا هو السر، وسر نجاحنا هو التعاون المجتمع والمؤسسة.
1: جميل. اليوم أيضا يعني لابد من أن يقع أو يواجه كل عمل ناجح تحديات في بداياته أو حتى خلال تطوره، ما هي أبرز التحديات اللي واجهتكم في إدارة أنشطة المغامرات وكيف تغلبتم عليها؟
2: والله حقا هو فعلا ما في ما يخلى مشروع أو تجربة من تحديات، ولكن نشوف التحديات هذه عبارة عن تجارب أو فرص، ولازم نحاول نتجاوزها بطريقتنا أو بالمساعدة أو بالتكامل مع القطاعات الأخرى. فأكيد في أشياء ممكن تكون عائق أحيانا، لكن في نفس الوقت لا تسمينا أن نتقدم أو نشوف حلول أو بدائل لهذه العوائق وهذه يعني المشكلات اللي تصير في العمل بصورة عامة، سواء في القطاع العمل السياحي في مجال المغامرات أو بصورة عامة. وحقيقة ما يخفى على حد الوضع حاليا اللي هو الجيوسياسي أثر بشكل كبير على المنظومة كامل، على منظومة السياحة بصورة عامة في عمان، سواء فنادق أو تجارب سياحية أو قرى قديمة. فهذا الشيء فعلا نعتبره تحدي كبير، ونتمنى من الجهات الحكومية أن تراعي هذه المشاريع وهذه يعني المشتغلين في هذا القطاع في هذه الفترة بالذات. طبعا مرينا تجربة مريرة واللي هي كورونا، ونتمنى ما ترجع، لكن اللي صار الحين قد يكون مشابه أو أسوأ، لكن بفضل الجهود والتكاتف يعني التفهم من قبل الجميع وخصوصا الجهات المختصة، يجب أن تتفهم هذه أزمة، ويجب أن يكون في وقفة جادة مع أصحاب المشاريع وأصحاب مثلا المبادرات للتخفيف عنهم مثلا في موضوع الضرائب وهكذا، أساس يقدروا يحافظوا على مستواهم وينطلقوا مرة ثانية عندما يكون تستجد الأمور وترجع الأمور في المكان.
1: جميل. إذا راح نتكلم أيضا يعني في آخر محور عن نظرتكم للمستقبل أو نظرتكم المستقبلية اليوم، إيش هي الخطط والمشاريع الجديدة اللي تطمحون لتنفيذها قريبا لجعل مصفات العبريين الوجهة الأولى لسياحة المغامرات في سلطنة عمان؟
2: جميل جدا. والله إحنا دائما التفكير مستمر، وال يعني استشراف المستقبل أيضا حاضر فهنا دائما. فإحنا من الضروري نفكر في مثلا برامج أو أنشطة مبتكرة خارجة عن المألوف، يعني محتاجين لبعض البرامج وأنشطة مثلا في النظام هذا اللي نسمع عنه الحين اللي هو الحبل الانزلاقي أو التلفريك أو مثلا الحدائق المائية، هذه بتثر المكان وبتستقطب ناس. طبعا ما بيكون المستفيد الوحيد هو قطاع سياحة المغامرات، وإنما بيعمل ثراء في المنطقة. ونحن عندنا يصير عادة نعتمد على السياحة الشتوية من شهر سبتمبر إلى شهر مايو، ولكن في الصيف يصير في نوع من الهبوط في الرتم، ولكن مع وجود هذه المشاريع نفكر فيها مستقبلا راح تستقطب الناس وراح تنعش الحياة مرة ثانية، وتكون في ديمومة أو في استمرارية المشاريع على طول السنة. وهذا الشيء طبعا ما غايب عن أذهاننا ونشتغل عليه، وإن شاء الله نقدر نحقق ولو جزء منه
1: بإذن الله. يعني جهود تشكرون عليها أكيد الأستاذ عبد الرحمن بن صالح بن سعيد العبري، عضو فريق العمل السياحي والمشرف على أنشطة المغامرات والجولات السياحية بمصفات العبريين بولاية الحمرة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن، والله يعطيكم العافية وموفقين كل خير يا رب.
2: الشكر موصول لكم أستاذ حوراء، ونشكركم على الاستضافة، ونحيي ونهني أو قصدي ونمسي على جميع المستمعين في إذاعة هلا إف إم. شكرا
1: لكم، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول امطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om.

0: لكل الناس.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

لك. تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد، وهالمرة في ساعتنا الثانية. وانا كذا يعني اقلب الانستغرام واتصفح شدني موضوع، وقلت خل ادخل اشوف التعليقات. كانت تعليقات نوعا ما مضحكة، لكن خلوني اخبركم عن موضوع يعني الريلز. كان عبارة عن موظف وهو حارس يحرس منارة في وسط المحيط، راتبه يقدر ب1,200,000 دولار. فوظيفته فقط مجرد انه يحرس المنارة ويكون بروحه في هذا المنارة وسط المحيط لمدة شهر كامل، بعيدا عن الناس وفي عزلة تامة، بالإضافة الى انه يعني وسط المحيط و الأعاصير اللي تصير، حتى أنه يعني من ضمن يعني العقد في كذا في بند معين أنه في حال انهارت المنارة أو حاجة، يعني هذا شيء وارد أصلاً أنه يصير، فما في يعني ما في تحمل تكلفة لحياتك. فهو وافق مقابل الراتب 1,200,000 دولار. فيا ترى تحسون أنه من الممكن اليوم أحد يخاطر بحياته ويكون كذا في عزلة عن العالم، لا انترنت ولا شيء، فقط تيارات من المياه والرياح العاتية وعصير تضرب في وسط المحيط، وهو في عزلة تامة مقابل 1,200,000 دولار. تحسون إنه لو عرضت عليكم هذه الوظيفة، يا ترى في حد رح يقبل فيها، أم أنه يعني الحياة طبعا أهم أنها ولا تقدر بثمن حياتك مقابل 1,200,000 دولار؟ يعني هذا المبلغ مقابل وجودك في منارة في وسط المحيط تحرس المنارة، ويعني لازم تكون منتبه على أنك لازم تشغل الأضواء في الليل علشان السفن ما تضيع الطريق. فمستعد أنك تخاطر بحياتك مقابل هذا المبلغ، أم أن حياتك أهم؟ شاركونا على 935-1-0-2-7 وخلوني أقرأ أجوبتكم.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا مستمعينا وحياكم الله بياكم، ورجعنا لكم من جديد. طبعا يا سقراء كذا رسائلكم بناء على السؤال او اللي طرحته عليكم قبل شوي، اللي هو ما اذا كان يعني هل بالامكان انك اليوم اذا عرضوا عليك وظيفه في مناره وسط المحيط براتب قدره 1,200,000 دولار ومنعزل عن العالم بدون نت، مع احتمالية تهشم هذه المنارة في أي وقت، فيا ترى هل راح ترضى أو توافق، أم أن راح تقول أن لا حياتي أهم وما في ثمن من ممكن يعوضها؟ خليني أروح وأقرأ كذا رسائلكم اللي وصلتني. أول رسالة محمد العلياني يقول أيوة عادي بخاطر الراتب يستاهل التضحية. هو يعني الراتب يستاهل فعليا، نحن نتكلم عن 1,200,000 دولار، ولكن بعد ترى الموضوع خطير. يعني أنا لما شفت يعني شفت المنارة وسط المحيط والأعاصير والرياح ومياه يعني المحيط تضرب بالمنارة يمين ويسار، شفت انه شوي الموضوع صراحة مخيف، وهني قلت انه لا حورا حياتش اولى صراحة. لكن محمد عنده رأي اخر، الله يعطيك العافية محمد. ايضا نروح لرسالة اخرى. مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، وين لوكيشن العمل او في رقم تواصل؟ واضح ان في عندنا ناس جاده بخصوص موضوع العمل. انا ما ادري، يمكن بعدين لما يصير الموضوع جدي او ان كذا تشوفون الصوره بشكل اوضح، هني من ممكن يتغير الراي، رغم ان العائد المادي قوي جدا يعني لمجرد شهر. انا ما ادري، يعني البعض يمكن يقول اوكي تمام خل اغامر لمده شهر واحد، لأن فرصة العمل هذه تكون لمدة شهر، تكون موجود في المنارة علشان تشغل الأضوية بالليل علشان السفن ما تضيع وهي وسط في وسط المحيط. لكن العصير يا جماعة. أيضا رسالة أخرى بدون اسم، مس عليك بالخير، يقول الموت حق، معلش في رقم تواصل؟ شوفوا، لأني أنا يعني بحسب أختكم وأخاف عليكم، ما راح أعرض لكم الرقم وما راح يكون في رقم تواصل، بس يمكن هي تكون تجربة يمكن لليلة واحدة، وبعدها أنا ما أعتقد أنه في أحد فعليا يقدر يكمل. ولكن سبحان الله يعني الأجانب كذا تحسون أنه روح المغامرة عندهم عالية جدا، وحتى المغامرات اللي يعملوها أحيانا مغامرات تكون خطيرة، فقط مجرد يحسون بالمتعة أو يزيد عندهم شعور الأدرينالين. فكطبيعة حياتهم مختلفة أكيد تماما عن طبيعة حياتنا، فالقرار هذا مش قرار شخصي، يمكن هو بالنسبة لهم هذه القرارات قرارات شخصية بلا تدخل ولي الأمر، أم، أب، أبناء، زوجة، على عكسنا نحن كمجتمعات اللهم لك الحمد ان يعني مجتمعات مترابطة، فتلاقي الام او يعني كفيك ان الام تقول لك ان لا يعني حتى اني ما راضي عليك تروح، فهذا بحد ذاتها يعني كفيلة انها تخليك كذا ترجع 1,000,000 خطوة لورا وتتنازل عن هذه الوظيفة ولو كان براتب مليار. الجوهرة تقول اضيع إذا ما فهمت، أضيع أنا ولا تضيع السفن. تمام فهمت. الجوهرة شكلها موافقة على العرض، تضيع هي ولا تضيع السفن، فيعني هذه خدمة نقدر نسميها خدمة مجتمعية جوهرة اليوم في سبيل عدم ضياع السفن الأخرى. ممتاز صراحة، حبيت التضحية، ولكن أرجع أقول أنه يمكن هو يعني كموضوع حلو ورقاشي وحماسي كذا تسمع وجهات نظر مختلفة، بس الواقع يا جماعة، يعني الواقع أنا صراحة بلا تفكير وبلا تخيل قلت لا، يعني أوكي حتى ولو مليون، مليون ومئتين ألف، بس إنه الموضوع مخيف جدا. فخبرونا مستمعينا إذا عرضت عليكم وظيفة في أنكم تكونون في وسط منارة وفي وسط المحيط براتب وقدرة مليون ومئتين ألف دولار لمجرد أنكم تحرسون المنارة وتحرسون على تشغيل الأضواء في فترة المساء علشان السفن الأخرى ما تضيع وجهتها وسط أعاصير وتيارات وعواصف أيضا تضرب في هذا المحيط. يا ترى راح توافقون ولا لا على 935-1027؟ خبرونا.
1: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمانتل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال، آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمانتل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، ويطالب إيران بتعويضات عمن قال إنها قتلتهم وأصابتهم، وذلك ردا على شروط إيران بالحصول على تعويضات عن خسائرها بالحرب وإنهاء العقوبات. هجوم للحوثيين على سفينة شحن بالبحر الأحمر يسفر عن مقتل 3 من طاقميها. قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية بجنوب لبنان يسفر عن 2 إصابة بحسب وزارة الصحة اللبنانية. محكمة سورية تقضي غيابيا بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه وابن خالته بتهم القتل والتعذيب. هيبار عثمان مراسل بي بي سي في سوريا.
9: الحكم يعد الأول من نوعه في مسار ما تسميه السلطات السورية بالعدالة الانتقالية.
10: بي بي سي.
11: أخبار الشرق الأوسط.
8: اندلاع حريق في خزان كبير للوقود غرب طرابلس بليبيا بعد تعرضه لهجوم بمسيرة، وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة قيسان الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق بالسودان. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما على قرية المغير شمال شرق رام الله، وأكثر من 100 أمر مصادرة في جنين، وهدم 20 محلا تجاريا في بلدة عنزة. إيمان عريقات مراسلة بي بي سي بالضفة.
12: طواقم طبية فلسطينية ومصادر أخرى محلية قالت إن عددا من أهالي القرية أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
8: القوات المصرية تعلن إحباط ما تصفها بشبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود بعد ورود معلومات تفيد باعتزام الشبكة تهريب كميات من الأسلحة عبر الحدود الجنوبية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
10: بي بي سي.
11: أخبار الشرق الأوسط.
13: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
0: صيفكم مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله وبياكم. طبعا خلوني يعني قبل لا انتقل لموضوع اخر، خلوني ارجع اقرا رساله هاشم الهاشمي على موضوع ما اذا انعرضت عليك وظيفه في وسط المحيط وتكون حارس مناره، علشان انه يعني تنتبه على مساله يعني اشعال او تشغيل الاضواء بحيث ان السفن ما تضيع وسط المحيط، براتب وقدره $1,200,000 وسط مجموعة مهولة من الأعاصير والعواصف اللي تضرب بالمحيط الهندي، وأيضا طبعا هو مش محيط هندي، يعني هو محيط بس ما حددوا إيش نوعية المحيط، ولكن أكيد يعني كل هاي الأعاصير والعواصف تضرب أيضا بالمنارة، وهناك أيضا احتمالية لتهشم هذه المنارة. فهل راح توافق وتكون أيضا منعزل عن العالم لمدة شهر واحد، لا إنترنت لا تواصل، فقط أنت في وسط يعني مجموعة من العواصف، يا ترى راح تكون عندك القدرة والإمكانية مقابل $1,200,000 أم أن الروح غالية؟ هاشم الهاشمي يقول أكيد بوافق، دام يوم واحد من هذا المبلغ يدفع القرض السكني مالي، باقي لي 52,000 والباقي بتزوج منه وأسوي أي مشروع خاص وأطلع تقاعد من القطاع الحكومي. كم رقم التواصل؟ تمام. أول شيء نشكرك هاشم الهاشمي على رسالتك، ويعني إن شاء الله يا رب الله ييسر الأمور ويعني ترتاح من مبلغ القرض وتتزوج إن شاء الله وتفتح لك أيضا مشروع وتطلع تقاعد وكل هاي الأمور تصير. ولكن هو ما يبوك ليوم واحد، هم يبونك لثلاثين يوم. هل عندك الاستعداد 30 يوم ولا لا؟ ما يعني الواحد ما يعلم، هذه مخاطرة يا فيحتاج أن تعيدون التفكير.

0: نحن نقولها البوف بس طبعا مش بالبوف تبعهم هما. هي عبارة عن باروكات شعر مستعار ضخمة جدا يرتفع طولها لأكثر من متر فوق رأس المرأة تخيلون، وتزين أيضا بنماذج مصغرة للسفن والطيور والحدائق، هذا كله على رأس المرأة يكون، ويعني كثر ما يقدروا يحاولون أن كل شعر يتميز بتسريحة معينة، حدائق سفن طيور يعني يزينون الموضوع. لكن وراء هذا البذخ والأناقة المفرطة في هناك جانب مظلم وفي نفس الوقت لربما يكون مقزز للغاية. فبسبب حجم هذه الباروكات ومن غير تكلفتها العالية، يعني بعض النساء لم تكن لديها القدرة أنها تغسلها أو حتى أنها تخلعها لأسابيع. فيعني تخيلون أن هذه البواريك يظلون على شعر النساء لمدة أسابيع وأحيانا حتى أنها تستمر لمدة أشهر، بس علشان يثبتون الشعر وعشان يخلونه متماسك أكثر. بعد كانوا يدهنون الشعر بمزيج مصنوع من دهن الخنازير ودقيق القمح، وهذا المزيج الدسم تحول مع الوقت إلى وجبة مثالية للحشرات والقوارض، لكم أن تتخيلون. فيعني كانت الفئران والقمل والبراغيث تدخل وتعيش وتتكاثر داخل باروكات السيدات وهن نائمات أو حتى جالسات في الحفل. الوضع كان سيء لدرجة أن السيدات كانت في إيدهن عصي معدنية صغيرة ومزينة، وكانت أيضا هذا العصي فيها مخالب علشان حك فروة الرأس من الداخل، وفي نفس الوقت يقدر هذه العصا أنها تقتل الحشرات بلا ما تفسد التسريحة. وكان أيضا يضعن أقفاص حديدية صغيرة حول الباروكة أثناء النوم علشان تحميهن من هجوم الفئران. يعني انتهت هذه الصيحة الحمد لله المرعبة مع قيام الثورة الفرنسية، لتظل واحدة من أغرب حقب الموضة في التاريخ. يعني لكم أن تتخيلوا بشاعة المنظر أنه بسبب صيحة موضة معينة كانت في هذيك الفترة أو في هذيك الحقبة، اضطرن السيدات بأن تكون هذه البواريك على رؤوسهن لمدة أشهر. متخيلين؟ مش أيام ولا أسابيع، كانت تظل في رؤوسهن أشهر. وبسبب أيضا يعني هذا اللي هو المحلول الدهني اللي كان لازم يدهنوه بالشعر علشان يظل متماسك، صار غذاء للقوارض والبراغيث والفئران بعد، حتى أنه قاموا يحطون مصيدة فئران جنب راسهن علشان يعني القوارض ما تهجم على الباروكة وعشان ما تضيع شكلها. فيعني لربما الثقافة أو الحقبة اللي عاشوا فيها الأوروبيين بعض الحقب كانت فيها كوارث وكان فيها يعني ظلام دامس، سواء كان من صيحات موضة أو أمور أخرى. ولكن نقول الحمد لله أنها انتهت، ولا تخيلون بس لو أن الموضوع لا يزال مستمر وتوارث هذه الموضة توارثت عبر الأجيال، لربما نحن نشوفها موجودة لا تزال إلى الآن في بعض العروض، عروض الأزياء إذا كانت مثلا مستوحاة من حقب معينة في التاريخ الأوروبي من بعض القرون، يعني تكون موجودة. ولكن أكيد هي فقط مجرد يعني باروكة توضع على رأس المرأة لفترة معينة ما تتعدى حتى الساعة، وبعد أكيد تنشال. فنقول الحمد لله يعني على التقدم والازدهار في مختلف المجالات. الموضوع مخيف.
1: في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95770600.
2: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
3: تبغي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هل سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس؟ وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
2: تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنف.
3: يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنف، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنف، لكنها قد تسبب آلاما مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات.
1: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا. حياكم الله بياكم مستمعينا، واهلا وسهلا فيكم من جديد. تعرفون لما يعني في بعض الأشخاص كذا قرروا أنهم يقضون حياتهم بس في السفر والتنقل من بلاد إلى بلاد أخرى ومن منطقة إلى منطقة أخرى، يا ترى إيش اللي وجدوه في السفر وفي الترحال من منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد آخر، علشان يتخذون اليوم من هذا السفر مسار لحياتهم، يتنقلون فقط بمجرد يعني حقيبة ظهر من مكان لمكان آخر بلا أدوات وأمور أخرى. هذا إن دل على أن فعليا هناك ما يستحق النظر وما يستحق فعليا اليوم للزيارة. وحتى اليوم إذا نتكلم على صعيد الثقافات، ثقافات الدول يعني تختلف أكيد من دولة لدولة أخرى وحتى من منطقة لمنطقة أخرى في نفس الدولة. في كثير يعني ثقافة، شعوب، لغات، كل هذه الأمور يعني تترك كذا علامات استفهام وحب الاطلاع وفضول في المعرفة. يكفي في بعض الأحيان بمجرد ما أن نشوف مثلا فيديو معين عن دولة معينة، عن مكان معين، كيف أنه يلفت النظر بشكل وايد كبير. فاليوم راح أكلمهم شوي عن سويسرا. أنا وايد أحب هذه الدولة وإن شاء الله الله يكتب لي يوم وأزورها. على صعيد هي كثقافة، اليوم إذا سألتكم مثلا تحسون لما أول شيء لما نقول سويسرا إيش أول ما يطري في بالكم، أو إيش المعلم اللي في سويسرا اليوم يعتبر جزء من الثقافة والهوية السويسرية؟ خلونا أكلمكم عنه، اللي هو اليوم البقر في سويسرا. البقرة عندهم مش مجرد حيوان للزراعة فقط، هو جزء مهم من الثقافة والاقتصاد وحتى الهوية الريفية السويسرية تحديدا. هي أيضا جزء من التاريخ وثقافة السويسريين. وكما هو معروف أنه يعني سويسرا معروفة بجبال الألب والمراعي الخضراء، تربية الأبقار، كانت لقرون كبيرة وكثيرة مصدر رزق أساسي للمزارعين خصوصا في المناطق الجبلية. وهي أيضا من الدول المهمة والمتصدرة في صناعة الجبن السويسري، وأكيد يعني معروف الجبن السويسري بجودته العالية. طيب، هل معقولة هذا الموضوع يعني يوصل لمرحلة أنه يهتمون حتى برفاهية البقر؟ يعني تخيلون أن عندهم البقرة لازم تعيش ضمن معايير معينة من الرفاهية وما تنزل عنها. يعني المزارع أو المزارع السويسري التقليدي يهتم بأن تكون الأبقار في بيئة مناسبة مع إمكانية الرعي والحركة. وتوجد أيضا في سويسرا قوانين ومعايير واضحة لحماية الحيوانات ورفاهيتها. يعني مثلا عندهم تقليد جميل جدا اسمه صعود الأبقار إلى الجبال، أو أيضا يعرف باسم، ما أدري إذا بنطقه صح أو لا، البابازاك، كذا مثل ما مكتوب. فمثلا في فصل الصيف تنقل الأبقار إلى المراعي المرتفعة في جبال الألب بحيث أنها تتغذى على الأعشاب، وفي نهاية الموسم ينزلون بها إلى القرى. وأيضا يكون يعني ضمن احتفال اللي هو نزول الأبقار من المراعي، يعني علشان ما تحس بحرارة يحاولون أنهم يرفعونها في جبال عالية علشان كذا ترعى براحة وببرودة. حتى إذا نلاحظ في الريلزات وفي الصور اللي تظهر أنه لازم تكون الأبقار يعني لابسة أجراس، فيا ترى إيش قصة هذه الأجراس اللي تكون معلقة على رقبة الأبقار؟ طبعا يكون حجمها أيضا كبير. تاريخيا كانت تساعد المزارعين على تحديد مكان الأبقار في المراعي الجبلية، واليوم أيضا أصبحت رمز للثقافة الريفية السويسرية. الشيء المثير أيضا للاهتمام أن السويسريين ينظرون للبقرة كجزء من نظام كامل، يعني جبال الألب، المراعي، الأبقار، الحليب، الجبن، المزارع والاقتصاد المحلي، وهذا يعني بدوره يحفز ويساعد على زيادة السياحة والتراث. يعني البقرة عندهم مرتبطة بالأرض والجبال والغذاء والتراث، علشان كذا تشوفوها حاضرة بقوة في صور سويسرا السياحية، حتى أيضا في المهرجانات والمنتجات المحلية. كذلك في سائحة أيضا قررت أنها تزور المواقع الريفية في سويسرا. يعني الحكومة كثير كثير مهتمة برفاهية الأبقار. مثلا صاحب المزرعة إذا بغى مثلا ينقل أبقاره من مكان إلى مكان آخر لازم يطلع التصريح من الحكومة، ولازم ما تزيد يعني فترة مشيها عن أعتقد 10 أمتار. في يعني في كذا في معايير معينة لمشيها، أكلها، حتى أنه إذا مرضت تنقلها هوليكوبتر. تخيلون هوليكوبتر تنقل البقرة من مكان لمكان علشان علاجها في حال لم يتوفر العلاج عند مثلا صاحب المزرعة. فيمكن هذا أحد الأسباب اليوم اللي تخلي كثير من المهتمين ومحبين السفر التنقل من مكان لمكان آخر، لأنك بمجرد ما تعرف هذول المعلومات كذا يثير عندك يعني حس الفضول، أنت شفت المعلومة ولكن تبي تروح تتأكد من صحتها في المكان اللي هي فيه. اليوم السفر عالم، ويعني بلدان كثيرة ومناطق كثيرة في هذه البلدان تحمل أسرار جدا عميقة وجميلة ورائعة، وهناك أيضا مهتمين لكشف هذه الأسرار وبثها ونشرها أيضا عبر الملا. فإيش رأيكم؟ تحسون أنه فعليا سويسرا ما قاعدة تبالغ في موضوع الاهتمام والرعاية بالأبقار، كونها أيضا يعني كأحد العوامل ومقومات السياحة عندهم وزيادة الاقتصاد. يا ترى إيش يخفي هذا العالم أكثر؟ ها، عندكم معلومة مني منك تحسونها أنها غريبة وهذه الدولة تطبقها وتعتبر أيضا جزء من ثقافة وهوية هذه البلد؟ أنا ما أدري، ولكن كثير مهتمة وكثير أحب الاطلاع في هذا الجانب، لأنه يعطيني كذا نوع من المتعة وأنا أعرف الأشياء اللي يهتمون فيها الدول الأخرى، إيش اللي يكون فعليا جزء من ثقافتهم ومن هويتهم. أحس جدا جميل إنه نعرف عنه ولو كان غريب، بس معرفة جدا جميلة.
2: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبدا، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك. في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الفار شيطان
2: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. شكرا كثير على حسن الاستماع، أيضا شكرا لكل من شاركنا اليوم التواصل وتفاعلكم أيضا الجميل مع حلقة اليوم، كانت كذا لطيفة خفيفة. أيضا الشكر موصول لزميل يوسف الحبسي في الإعداد، وزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله في حلقة الخميس إذا الله أعطاني عمر، من الساعة 2 ولغاية الساعة 4. أترككم في أمان رب العالمين، كونوا بخير، مع السلامة.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم.
1: يا ربي هالسيتر الحر زايد. نعم انه الوهيب غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
2: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معانا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
5: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
4: باقي ساعة على برنامج هلا.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: حياكم الله مساء مستمعينا في اخبار وعلوم الساعه الرابعه مساء من هلا اف ام. ونبتدي الأخبار بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، تواصل العمل على إنشاء مدن صناعية جديدة في محافظات مسندم وشمال الباطنة وشمال الشرقية وظفار ضمن خطة التنمية الخمسية 11-2026-2030. التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية بسلطنة عمان باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 15 مليون ريال عماني. ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة يشهد خلال النصف الأول من العام 2026 نموا ملحوظا في حركة مناولة البضائع وعدد من السفن المستقبلة، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة، ما أسهم في تقليص مدة بقاء السفن في الميناء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة. أكثر من 16.7 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري بمحافظة البريمي في الصنف الأول من العام الجاري. وصناعة الحلوى العمانية ترسخ مكانتها بوصفها رمزا أصيلا للهوية الوطنية وركيزة أساسية للضيافة العمانية، إذ تشهد إقبالا لافتا من المواطنين والمقيمين والسياح القادمين إلى محافظة ظفار للاستمتاع بموسم خريف ظفار 2026 لتغدو رافدا اقتصاديا وثقافيا مهما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. إذن هذه أخبار وعلوم، شكرا لكم على حسن الاستماع.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا ولد، حي الله من حبيب يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
2: يا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شاركنا

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن.
1: اطمئن.
0: الدعم موجود.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن.
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
1: مزاجك بالعرب.

0: لأن الصفائح الدموية تحفظ لفترة قصيرة، فإن كل متبرع جديد يمثل دعماً مهماً للمخزون. بادر بالتبرع اليوم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شاركنا

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت. يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سألك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل أن أشتغل فيهن باغ أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلهن كلهن بأربعهن. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب الصغير، في ليتين كذا خربانات باغنا صلح. قلت له أي واحد؟ سيب انت. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت له بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

قليل برنامج على كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حياك.
3: شكرا
4: الله.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
5: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلية في صناعة المحولات الكهربائية بسلطنة عمان باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 15 مليون ريال عماني. الدفاع المدني والإسعاف تشرفت بالتكريم من صاحب السمو سيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار تقديرا لإسهامها في الجهود الوطنية التي توجت بحصول مدينة صلالة على الاعتماد الدولي كمدينة صحية ومركزا للمرونة. أبرز توصيات مؤتمر العمل نحو حكومات أكثر جاهزية ومرونة واستدامة وتطوير القيادات والكفاءات، تعزيز التحول المؤسسي والرقمي الآمن، الاستشراف الاستراتيجي والأمن السبراني والاستدامة البيئية والمالية مع توسيع الشراكات والبحث العلمي. قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تلقي القبض على شخص من ذوي السوابق الجرمية لتورطه في سرقة 5 مركبات بولاية الخابورة وتفكيك وبيع أجزاء منها، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه. وبالختام مستمعين، منتخب الناشئين يواجه منتخب البحرين في تجربة ودية أولى في مسقط غدا الخميس 13 من أغسطس 2026، ورح تكون المباراة في تمام 7:15 بتوقيت سلطنة عمان على استاد الشرطة بالوطية. كل التوفيق لمنتخبنا للناشئين.
7: أخبار وعلوم.
8: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حي.
3: شكرا الله.
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم. هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23 27 47.

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارد.
2: الغالي انا قهوة عمانية.
3: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
4: هلا كافر
5: سوالف الكافيه

يا مساء الخير ومستمعينا والمحبة ومساءات كلها يا رب إن شاء الله سعادة ومساءاتكم تكون جميلة بهذه الأيام الجميلة وإحنا معاكم في أيام ومساءات أغسطس مستمعينا. إذن مساء جديد من مساءات أغسطس مستمعينا وإحنا اليوم التاريخ هو 12 من أغسطس. واليوم 12 من أغسطس مستمعينا هو اليوم الدولي للشباب. كل عام وانتم بخير يا شباب، يا رب ان شاء الله كذا دائما نشوفكم من انجاز لانجاز. اليوم يومكم، فما ادري اذا عندكم فعاليات، عندكم اشياء مثلا بهذه المناسبه، سواء على مستوى مثلا خلينا نقول العمل، على مستوى انتم يعني اصدقائكم بالبيت، خبرونا اذا عندكم فعاليات ولا اصلا ما عندك خبر ان اليوم هو اليوم الدولي للشباب 12 من اغسطس. تحية أكيد لكم من وين ما كنتوا تسمعونا، عندنا أكيد الكثير من الأخبار والمواضيع اللي راح تكون لنا وقفة فيها اليوم إن شاء الله من هلا كافي. أتمنى للجميع دروب السلامة، كل من يسمعنا في هذا التوقيت تحديدا دروبكم يا رب إن شاء الله تكون سالكة وأموركم تكون طيبة.

0: كان المفروض نسمع كذا محطة غنائية بس أتوقع يعني على الوقت بروح لفاصل من الإعلانات بعدها إن شاء الله نرسي عليكم بالخير.
1: هلا كفي على هلا اف ام. مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 من أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذا تحياتنا لكم في هالمساء مع عبد المجيد عبد الله. ومساء الخير
1: البحرين. مساء الخير.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

إذن قلنا مستمعين اليوم 12 من أغسطس هو اليوم الدولي للشباب. نحتفي باليوم الدولي للشباب، الجيل اللي لا يمثل المستقبل فقط بل هو جزء أساسي من حاضرنا اليوم. الشباب هم أصحاب الأفكار الجديدة، الطاقة، المبادرات والقدرة على صناعة التغيير. لكن السؤال، هل احنا فعلا قادرين اليوم نعطي الشباب مساحة كافية انهم يوصلوا اصواتهم ويثبتوا ايضا قدراتهم؟ البداية ممكن ايضا يعني من البيت. انت اليوم كولي امر، انت اليوم كأب كأم، تعطون نقول الشباب عندكم عيالكم المساحة الكافية انكم تسمعوا منهم، انكم تعطوهم الفرصة انهم يثبتوا ايضا قدراتهم؟ اكيد اذا نتكلم على مستوى سوق العمل ففي تحديات كثيرة ومختلفة ممكن يواجهوها الشباب في سوق العمل تحديدا والمنافسة، الى موضوع سرعة التطور التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، وصولا اكيد للبحث عن الفرص الحقيقية عشان يحاولوا افكارهم ومواهبهم ايضا لمشاريع وانجازات. فاليوم نحن معاكم بمناسبة هذا اليوم نسألكم مستمعينا، ايش الشيء اللي تتمنى انه يتغير او يتطور للشباب في مجتمعنا؟ الشباب مش فقط فئة عمرية، مش مجرد فئة عمرية، الشباب اليوم قلنا أفكار وطموح وطاقة، وكل مجتمع يؤمن بشبابه هو مجتمع يستثمر في مستقبله. فكل عام واليوم نقول يا رب تكونوا دائما شباب عمان تحديدا والعالم أيضا بخير، ودائما نقول أنتوا القادرين على صناعة الفرق بإذن الله تعالى.

كافي على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانيه كل عمليه شراء تفتح لك بابا لمزايا اكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا،

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: Allora.
1: على 102.7
2: هنا اف ام
1: مزاجك بالعربي. هلا كفي على هلا اف ام. هلا كفي

إذا نحن قلنا اليوم 12 من أغسطس اليوم الدولي للشباب مستمعينا، وسألناكم يا ترى إيش الشيء اللي تتمنى إنه يتغير أو يتطور للشباب في مجتمعنا؟ وتحية أكيد لكل اللي مشاركينا اليوم عبر الواتساب. مساءاتكم كلها خير وسعادة إن شاء الله. وقلنا أيضا لكل شبابنا، شباب عمان، شباب العالم، إن شاء الله كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم قادرين على صناعة الفرق بإذن الله. فيصل يسعد لنا مساءك، يقول أريد يكون سيارات مبرمجة على شكل، بس كل ما تحط اسم المكان يوديك وأنت مرتاح وتنام، حتى لو تعبان لما توصل المكان يبلغك أنه وصلت المكان المطلوب. هذا يعني يمكن احنا لاحظنا أنه في سيارات ذكية فعلا، أو حتى التكاسي هذه في بعض الأماكن اللي ممكن توصلك للوجهة اللي تبيها، تمام. لكن ما أدري، في ناس ممكن تثق يعني بالتكنولوجيا هذه وتطور هذا. أنا بالنسبة لي كيف في ناس من باب الراحة وتريح على نفسها، ولا في عز الزحمة، ولا مع العودة، لكن لا، أنت بنفسك مو مصحصح ومفتح عيونك، سبحان الله. أنا ما أثق في صديقتي تسوق فيني درب، أثق في سيارة قاعدة تمشي بروحها. يسعد لنا مساءك. لا يا فيصل خلاص، أنا يعني هذه الفترة يعني نقول لنهاية أغسطس تقريبا راح أكون في تغطية الفترة المسائية في برنامج هلا كافيه إن شاء الله. التحية للزميلات أكيد سميرة الحراسي وأماني واللي متواجدين أيضا مع أجواء الخريف وأجواء ظفار الجميلة اللي ما تتفوت، أكيد ظفار شيء ثاني، ففي تغطيتهم هم متواجدين هناك. أيضا خالد يقول، خالد أنا أكثر الشيء أتمنى أن يتغير هو نظرة المجتمع لفكرة الفشل، أحيانا الفشل هو أول خطوة للنجاح. ونبارك للشباب بمناسبة هذا اليوم، تحياتنا لك يا خالد. أبو عمان يسعد لنا مساءك. سامي العبدلي، تحياتي للجميع والكل من يعرفه شخصيا. أم مريم تقول أتمنى تكون في فرص أكثر للشباب إنهم يجربوا أفكارهم ومشاريعهم ويشتغلوا عليها، حتى لو كانت هذه الأفكار والمشاريع بسيطة. هنا مشاركة تقول هو فعلا أكثر شيء ممكن يشغل المستقبل هو موضوع الذكاء الاصطناعي والتطور السريع اللي حاصل، فأنا من الناس اللي أخاف من التغيير خصوصا مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي. شكلها يعني تعقيبتش على موضوعنا اللي هو موضوع السيارة اللي كان يتكلم عنها فيصل، توصل للمكان اللي هو يبيه ويوصل وجهته وين ما يبيه ومرتاح.

جميل. فنقول احنا شكرا للجميع لكل الشباب. شيخة او ام شيخة عفوا تقول في مشاركتها: اكثر شخص شجعني في حياتي امي، كانت ودائما تقول لي لا تخافي من المحاولة. واعتقد ان كل الشباب اليوم يحتاجون لو شخص واحد على الاقل يؤمن فيهم فعلا ويعطيهم الفرصة، فهي مسؤولية كبيرة على اولياء الامور وعلى الوالدين. احنا قلنا لأولياء الأمور اليوم ان هل انتم تعطوا لي يعني عيالكم المساحة، تعطوهم الفرصة ان هم يعبروا عن يعني افكارهم، تساعدوهم في هذا الشيء، تؤمنوا فيهم بافكارهم.

فرحنا وقبلها أحزاننا.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول امطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

إذن إحنا معاكم في مشوارنا مكملين مستمعينا من هلا كافي. قلنا اليوم هو يوم دولي للشباب والاحتفال فيه أكيد اليوم 12 من أغسطس. كل عام وانتم بخير لشباب عمان شباب العالم, ودائما يعني نقول أنتم دائما تكونون القادرين فعلا على صناعة الفرق. تحية لي بدر, بدر وده يسمع معنا ويسمعكم بعد عبد المجيد عبد الله وانت الحظ.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-275-748.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: لكل الناس.
1: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

المساءات السعيدة تجمعنا معكم مستمعينا. يعني في مساء اليوم من هلا كافيه نقول في مشوار الأربعة قربنا على نهاية الأسبوع، ويا رب إن شاء الله تكون نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى علينا جميعا. يعني يوم الأربعاء خلاص يوم لطيف، ومثل ما ذكرنا معاكم ومن خلال أكيد ضيفنا الكريم في مساء البارح من هلا كافيه كان معنا الدكتور، طبعا ضيفنا كان الله يسلمكم الدكتور إسحاق بن يحيى الشعيلي اللي هو رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء، وحديثنا كان عن اليوم اللي هو موضوع الكسوف الكلي للشمس اللي العالم تترقبه. ومثل ما تفضل الدكتور انه بالنسبة للسلطنة طبعا احنا يعني بعيدين كنا عن هذا الموضوع، ما نتأثر فيه وما تأثرنا فيه بتاتا، ولكن زخات الشهب راح تكون مرئية معانا في السلطنة، والسنة هذه التوقيت جدا مثالي فغير عن السنوات الماضية. يعني من اليوم بعد منتصف الليل حتى مطلع الفجر كل ما كان الوقت متأخر كل ما كان أفضل، يعني أنكم تشوفوا وتستمتعوا بهذه الظاهرة. على حسب أيضا يعني على حسب الفيديو اللي نشرناه للدكتور وعلى حسب الناس أيضا ومشاركاتهم، فأنا كنت شايف أن كم من حد يقول كم من ليلة البارح أصلا قاعد يشوف. ومستمتعين أكيد بهذه الأجواء، وفي ناس متخصصة ومهتمة في هذا الشأن أكيد، فبالنسبة لهم توقيت مناسب أنهم فعلا يستمتعوا ويرصدوا أيضا في نفس الوقت الظاهرة. فقلنا احنا 120 شهاب في الساعة ممكن رؤيتها من سطح البيت مثل ما ذكر الدكتور، هي يعني ما راح تحدث في يوم واحد، راح تستمر عدة أيام، لكن الذروة هي ليلة 12 إلى 13 أغسطس اليوم بكرة تكون زخات شهب البرشاويات في أعلى مستوياتها. من المتوقع في الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي رصد ما بين 75 إلى 120 شهاب في الساعة بسرعات تتراوح بين 200 و220 كيلومتر في الثانية. يعني الموضوع نفس ما ذكر الدكتور مش بتلك الصعوبة ولا بحاجة لأجهزة مساعدة، بالإمكان مشاهدتها مستمعينا من سطح البيت بالعين المجردة، فهذه فرصة لكم. وقال الدكتور إذا رصدتوا 30 شهاب في الساعة داخل منطقة فيها تلوث ضوئي فيكون هذا ترى عدد جيد، وفي المناطق المظلمة ممكن ترصد 80 شهاب أو أكثر. لا تفوتون الفرصة، شاهدوها مثل ما قلنا احنا من سطح البيت بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل وقبل الفجر. استمتعوا مع يعني زخات مثل ما احنا قلنا اللي هي زخات شهب البرشاويات، راح تكون في ذروتها وأعلى مستوياتها اليوم إن شاء الله 12 و13 من أغسطس.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثراً أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنوياً مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا اف ام على الرقم
3: 935-1027.
4: هلا اف ام
5: مزاجك بالعربي.

إذن يا مساء الخير ومساء نقول يعني الزحمة الزحمة في هذا الوقت تحديدا ويمكن من قبل هذا الوقت تقريبا إذا نروح من قبل 20 دقيقة يمكن الإدارة العامة للمرور نزلت أيضا في حسابها عن وقوع حادث تصادم بين 8 مركبات على جسر العذيبة بشارع السلطان قابوس في الاتجاه المؤدي إلى خارج محافظة مسقط مما أدى إلى قطع الحركة المرورية في المسارين. رجال الشرطة يعني موجودين رجال شرطة عمان السلطانية في الموقع للتعامل مع الحادث وأيضا تنظيم حركة السير. الله يحفظ الجميع ويسر أمركم يا رب. انتبهوا بالطرقات وإن شاء الله الكل يوصل بالسلامة لمقصده.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om. خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

من هلا كافيه المشوار معاكم مكملين مستمعين, واحنا يعني كذا في هذا الوقت تحديدا نتمنى دروب السلام ان شاء الله لكل من يسمعنا ويتابعنا في مساء اليوم الاربعاء من هلا كافيه. دروب السلام لكم في مختلف طرقاتكم, مثل ما قلنا وقفتنا كانت مع الإدارة العامة للمرور عن الحادث بين 8 مركبات في طريق السلطان قابوس بشارع العام في العذيبة تحديدا عند جسر العذيبة. الآن على حسب ما نشوف بالخريطة الحمد لله الأمور يعني طيبة أفضل, في ازدحام ولكن أخف بكثير, ذاك الوقت كان يعني الحركة كانت متوقفة أيضا. ومع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على شخصين من جنسية آسيوية في ولاية السيب وبحوزتهما أكثر من 225 كيلوغرام من مخدر الكريستال والماريجوانا والهيروين بقصد الإتجار والتعاطي, وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهما. أيضا قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تلقي القبض على شخص من ذوي السوابق الجرمية لتورطه في سرقة 5 مركبات بولاية الخابورة وتفكيك وبيع أجزاء منها, وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه.

0: فايبر نت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: هلا كفي على هلا اف ام.
5: إذا مستمعين من مشوار هلا كافي، وصلنا معكم للختام اليوم. أتمنى لكم دروب السلامة ومنسى سعيد إن شاء الله، ونلقاكم على خير بكرة إذا في العمر بقي. هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء.

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: تغير القناة. لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.
1: الدعم موجود.

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767 أو

الغرفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

0: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي
1: ساوند كلاود.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون

0: قال
1: ليا صافي سنت صاف حدو قيس الله
2: دا مش دا دي مش ميه.
3: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

ملابس الفاتحة تعكس نسبة أكبر من أشعة الشمس، بينما تمتص الألوان الداكنة جزءاً أكبر من الطاقة الحرارية، لذلك ينصح بلبس الألوان الفاتحة.

0: أكثر تأثير عندنا مرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية للسيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر الكثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام، من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه. ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط أنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون، مرات في أوقات حتى متأخرة أن لما نروح نشوف المريض قلونا أن هذا المريض يحتاج تغيير دم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفها فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل إن المريض تشوفي يعني يبكي، صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد إذا كان وصل المريض إلى مرحلة إنه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج إلى تنفس صناعي في بعض الأوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني أثناء التخدير. فصراحة هذا أكثر حالة يعني اللي هي لأنها دائما تواجهنا يعني أسبوعيا نروح نشوف هذا الحالة. نحن نواجه يعني مع المرضى هذا اللي هو الدم الوراثية. صراحة أنصح بأن فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية، الزواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل، ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الفار شيطان
2: يا حي من جاض فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء ثاني.
2: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: سلام. ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل من يستمع لي. هلا بالخريف، هذه الساعة اللي ناخذكم فيها في ربوع ظفار أشخاص، مواقف، أحداث، مبادرات، وكل ما يحمله هذا الموسم من خيرات أكيد، ومن يعني مجموعة من الحراك الثقافي الاجتماعي. وأكيد الخريف دائما ما يأتي إلا الخير، وبالتأكيد في هذه الساعة اليوم لدينا ضيف مميز، ضيف مهتم بالتعليم بشكل كبير، وأيضا مهتم بالجانب التطوعي. قصص رهيبة، قصص خليكم اليوم تؤمنون بأن العطاء عطاء رحلة، وأن العطاء هو إيمان وإرادة من الشخص ذاته. فبإذن الله تعالى كل هذا رح يكون خلال هذه الساعة. معكم أنا أماني علي من محافظة ظفار، وبالتحديد من الغارف. ليش سموها الغارف؟ الغارف لأنه هذه المنطقة كانت زمان فيها آبار المياه، وكانت تسمى بأم الغوارف، واليوم الغارف هو جزء ومكان من هذه المزارع هنا في محافظة ظفار، المزارع الوارفة. نشكر أيضا إدارة الغارف على اليوم إتاحتهم الفرصة لنا بأنه نتواجد وأيضا نبث حلقتنا ونقابل ضيفنا من هنا. فأهلا وسهلا بكم.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
0: هناك أشخاص تصنعهم الحياة بهدوء، تبدأ حكايتهم من بيت بسيط ومن أب يؤمن بأنه للتعليم الطريق والحقيقي هو الطريق الحقيقي لبناء الإنسان. تكبر معهم هذه الحكاية إلى مقاعد الدراسة، إلى ميادين العمل، من طلب العلم إلى تعليم الآخرين، وحتى يصلوا من العلم لمسؤولية، مسؤولية العطاء، وأن يكون هذا العطاء هو أسلوب حياة. ضيفنا اليوم هو أحد النماذج، رجل بدأت حكايته في ظفار في زمن كانت فيه الظروف جدا صعبة، وكانت حرب ظفار تلقي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية. لكن وسط تلك الظروف كان هناك أب يرى في التعليم أمل ومستقبل، وحرص على أن يعلم أبنائه وأن يكون العلم هو زادهم في هذه الحياة. رحلته ما توقفت، وإنما انتقل إلى ليبيا لدراسة الآداب، بعدها رجع إلى أرض الوطن ويحمل معاه رسالة في التعليم في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الوقت الحالي اسمها كذا، بعد ما كانت الكلية التقنية سابقا. وبعدها جاءت قصة الأيادي البيضاء، وهذه المبادرة لجمعة أهل الخير لإنقاذ المرضى ومساعدة المحتاجين والوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين. ضيفنا اليوم هو الأستاذ سالم بن محمد الجحفري، وهو محاضر وأكاديمي في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إلى جانب أنه هو رئيس فريق مبادرة الأيادي البيضاء التطوعية. أهلا وسهلا بك، نورتنا في هلا بالخريف.
3: مرحبا، تشريف، تشريف أن نكون معكم في هذه الحلقة في هذا المكان المميز صراحة، وإن شاء الله تعالى ما نقول يعني ينفع الناس بإذن الله، لأنه كل شيء يعني يصدر من الإنسان اللي هو الهادف إلى الإفادة يعني سوف يكون له إن شاء الله تعالى أثر بإذن الله تعالى،
0: بإذن الله تعالى
3: عند المتلقين.
0: إحنا شاكرين لقبولك الدعوة، شاكرين لك تواجدك معنا، وبالتأكيد حديثك راح يكون ملهم. حديثك اليوم راح يعلم الناس بأنه من الحياة الصعبة إلى الرسالة في هذه الحياة، إلى أن تكون أو أن يكون العطاء هو أسلوب حياة. أول ما قابلتك أستاذ سالم ذكرت لي الطفولة، وأرى أن الطفولة اليوم مؤثر يعني كبير لك في حياتك.
3: نعم.
0: وقلت لي أن طفولتنا كانت صعبة، ولدت في سنة
3: 65
0: وكانت هذيك الفترة فترة حرب ظفار. نتكلم عن الطفولة وإيش كنت تتذكر؟
3: والله كانت الطفولة فيها كل شيء. الطفولة يعني في الأمور، في الحالات الصعبة يتربى فيها الإنسان ويتعلم قيم كثيرة جدا، ويصل بعوده، تقوى مشاعره، تعز علاقته بأقربائي وأهلي ومحيطه، ويفكر دائما في أنه يفعل شيء ويتعاون مع الآخرين. طبعا نحن عشنا طفولة كنا نحتاج فيها إلى كل شيء، كنا نفتقد إلى كل شيء، وأحيانا نمر بأوضاع الواحد إذا قام ينقصف ظهره من شدة الجوع والله. لكن سبحان الله ما كنا نبكي، ما كنا نشكو، ما كنا يعني زي ما تقول نتذمر، كنا نمارس الصبر بطريقة عجيبة جدا، ونظهر للناس إنه كأنه إيش يعني زي ما تقول إيش حياة عادية جدا. وأحيانا إذا رأيت مثلا من شدة القيم التي تعلمنا عليها، أنا ذيك المرة كان عمري أذكر 5 سنوات، أعي من سنة 70 يعني، لكن من سنة من قبل سنة 70 أحيانا بعض المشاهد هكذا سبحان الله أتذكرها، لكن بعض المشاهد هكذا سبحان الله كأنه معلم هكذا صغير زي الـ الـ هكذا الوهم، وما أعرف إيش اللي وراه وإيش سبب الحدث هذا، إيش اللي ما أعرف. فكنا نحن الواحد يقرص الجوع يلذعه الجوع بقوة، وإذا رأينا أحد الجيران حط مثلا شيء على النار قدر يعمل شيء لأولاده وهكذا، كنا نهرب من شدة العفة.
0: يا سلام
3: والله مستحيل، كل استحال يعني الواحد يكون إيش إذا قام يشعر بدوخة من شدة الجوع، الجوع
0: نعم.
3: ويشوف الناس حي يعني زي يطبخون ويلومون لأنفسهم لأولادهم، فأنت تهرب وتقضي وقتك في الأشجار المثمرة هكذا، يعني تأخذ منها ثمار وهكذا، وأحيانا تجلس وتلعب مع أخوانك، ما فيها لا سياح لا تذمر لا شكوى يعني من ظروف. يعني كان سبحان الله هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الأهل، إنه مثلا مع ظروف الصعبة التي يكابدونها وجدوا مثلا الأطفال يعني زي ما تقول معينين لهم وراضين.
0: صحيح.
3: بالحين يعني كان الأستاذ، أذكر الأستاذ محمد الشريدة هو من الأردن، فكان معنا محاضر في جامعة التقنية يمكن لمدة 26 سنة، بعدين راح انتهت خدماته وراح يرجع له، فكان يسألني يقول يا أبو محمد أنت عشت ظروف صعبة وأنا عشت ظروف صعبة، وكنا نمشي مسافات طويلة جدا حتى نصل للمدرسة حافين وما نفطر وما عندنا شيء، وبرغم ذلك أنت تتعاطف مع الطلاب، الدولة تعطيهم رواتب يعني ممشى سهل، يعني خردة تجيب عندهم، ملابس عندهم، كل شيء عندهم، ليش تتعاطف مع الطلاب؟ قلت له يا أبو سامة والله أنا أرجو أن تعي ما أقول زين، وأنا قاري هذا الأمر بعمق. قلت للطلاب الحين يعيشون مرحلة خيانة الرخاء، وأنا كتبت مقالا في هذا يعني لمدة يمكن أسبوع وأنا بكتبه، ونشرته في صفحة في الفيسبوك وأيضا في التواصل الاجتماعي، فكتبت المقال بعدما انتهيت منه في معنى هكذا ما زال يعني ما استبرعته.
0: أيوة.
3: يعني أبحث عنه هكذا، قلت والله يعني في شيء هكذا نقطة ما وصلت إليه، أنا أريد أحصل على هذا. ففي أحد المرات واحد عالم سئل، قيل له ما هذه الاستبصارات التي تأتي بها في أي موضوع تفكر فيه؟ قال الموضوع الذي أفكر فيه لا أدعه يفلت من ذهني لحظة واحدة، فهو دائما تحت السيطرة.
0: نعم.
3: في دائمة النظر في الموضوع هو بمثابة رشاش مي، والبذرة هو بمثابة الموضوع، إذا أدمت الرش على البذرة تنفلق بالحياة بعد فترة.
0: نعم.
3: وكذلك الموضوع أحيانا أنت تتناول الموضوع ما عندك فيه خلفية، ولكن إدامة النظر فيه سبحان الله يعني تجد هذا الموضوع يتشظى، وتجد هذا الموضوع يؤتي ثماره، وتجد أنه هذا الموضوع في ملاكك وقادر تسيطر عليه ويتنفتح عليك أبواب، ويعني سبحان الله. فكتبت الموضوع وما زال ما استبرعته زين
0: إلى اليوم.
3: لا كنت أنزل
0: حينها.
3: أنا أنزل الصلاة من سعد إلى صلالة، وأروح من البيت إلى الجامعة وأنا أفكر فيه يعني أطلع هذه المعنى، هذا المعنى خيط هكذا يشاغلني. في أحد المرات عندما وصلت وأنا نازل من السعادة إلى صلالة وصلت إلى الفكرة.
0: يا سلام.
3: فرحت وقفت على طول، يقول لك أسوأ ورقة أحسن من أفضل ذاكرة، فرحت وقفت وكتبت العبارة. تقول إيش؟ الرخاء يعطيك بسعة ويأخذ منك بإسراف. الرخاء خيانة الرخاء. الرخاء يعطيك بسعة ويعطيك اللي تريده، ولكن يأخذ منك بإسراف بشكل رهيب جدا. الإنسان عندما يألف النعمة يفقد القدرة على الشعور بها والإحساس بها، ويصير عنده زي ما تقول موات في مشاعر وفي الإحساس بمشاعر الآخرين، في تقدير هكذا، يصبح إنسان أناني وطاقن متذمر وهكذا إذا ما عنده لنفسه هكذا. فالرخاء يعطيك بسعة ولكن يأخذ منك بسرعة. فحمد لله عندما وصلت إلى هذا رحت حطيتها في
0: كتبتها على طول
3: على طول، ورحت رجعت البيت حطيتها في اللي جسمه.
0: وهذا واقع ترى إن واقع الطلاب اليوم أو واقع الأطفال اليوم.
3: فرحت أكمل لك المشهد. فقالت للأستاذ محمد الشريد الله يذكره بالخير وإن شاء الله حيسمع هذه الحلقة، هو في الأردن الحين ويتواصل معي باستمرار. فقلت له والله الطلاب يا أستاذ محمد يعني المفروض نحن يعني الطالب أول ما يتعلم يعني زي ما تقول تعزيز قوته الوثقة بالكتاب.
0: نعم.
3: كيف؟ أهم شيء القراءة خارج المنهج. أنا دائما أقول للطلاب هكذا، أقول لهم القراءة خارج المنهج هي القراءة الإثرائية. يعني العظم يكسب اللحم، العظم. نعم. يكسب اللحم. والقراءة الإثرائية للدراسات الدراسة التي يأخذها الطالب هكذا عظمة في موضوع معين هي بمثابة الإثراء، هي التي تثري.
0: صحيح.
3: فالطالب الذي لا يقرأ خارج المنهج ما يتوسع مداركه.
0: أيوه.
3: ما يفكر. والمنهج العلمي في أي مؤسسة تعليمية لا يغني الطالب. فقلت للأستاذ محمد الطلاب هكذا لا يقرؤون، ولذلك أنا أشفق عليهم بشكل كبير جدا، أشفق عليهم يعني لأنه مفرداتهم محدودة. إذا الواحد يريد يعني لأنه المفردات هي التي نحن نلتقط بها الصور الذهنية.
0: صحيح. من تكتشف غزارة
3: طلاب ما عندهم طلاب ما عندهم في كل هكذا. لذلك المفروض المؤسسات التعليمية هذه في كل مؤسسات التعليمية الطالب يقرأ. ثم ثانيا قلت للأستاذ محمد شهيد قلت له الطلاب يدرسون بلغة غير لغتهم اللي هي إيش؟ اللغة الإنجليزية. والطالب يجلس هنا ساعات معينة ثم يرجع إلى المجتمع اللي هو الحاضن الاجتماعي له.
0: صحيح.
3: فيتعلم اللي يتكلم إما اللغة الشحرية أو العربية هكذا، أو مثلا لغة ثانية مهرية وهكذا أي لغة ثانية، ويترك إيش؟ العربية الإنجليزية. إضافة لذلك ما عنده حماس يتعلم اللغة إيش؟ الإنجليزية. إضافة لذلك بعض المدرسين اللغة الإنجليزية مش اللغة الأم، ففي صعوبات كثيرة جدا.
0: صحيح.
3: لكن أنا أثق بين الطلاب عندهم قدرات غير عادية. طلاب يعني في إمكاني نطلع منهم عظماء والله، بنات وأولاد عظماء. وأنا اكتشفت أشياء يعني كثيرة جدا في الطلاب وساعدتهم بشكل ما أريد أذكر لون المساعدة وطريقة المساعدة، ولكن لو تركوا ما بيواصل. لكن هم الحين نماذج بشرية راقية
0: بالتأكيد.
3: والله نماذج بشرية.
0: أعتقد اليوم المعلم له دور كبير في التأثير على الطلاب. أنا برجع لك لهذا الموضوع. موضوع العظماء الموجودين. ولكن أعتقد أنت ذكرت لي حادثا أنكم كنتوا تكتبون في الرمل. وأنت قرأت لمدة شهرين لأنه الحرب أنذاك كانت تؤثر عليكم.
3: الله يذكر. أنا عندما ذهبنا للدراسة في الجوار القرى اللي بجانب عمان ما كان في تعليم هنا في سنة 70، دخلت المدرسة في 74، فكان ما في أدوات ما في شيء هكذا. كانت الأستاذ الحين أستاذتي التي أعزها وهي ملهمة، وكانت امرأة يعني رائعة جدا بكل المقاييس في قيمها وأخلاقها وتعاطفها مع الناس، تحمل مثل العليا. أستاذة هدى كشوف كانت في مدرسة المروج الله يذكره بالخير، فكانت تولى تعليمنا أنا وأخي الدكتور أحمد الله يرحمه، كان هو أخصائي جراحة كلى ومسالك بولية.
0: نعم.
3: مات في 2011
0: الله يرحمه،
3: مرض قامض هكذا يعني مرض هكذا صلى الله عليه. فش اسمه، فكانت تكتب. نحن صف أول متأخر والطلاب قد سبقونا، فأحيانا ما تكون ما عندنا أوراق، فكانت أحيانا تكتب لنا في الرمل.
0: يا سلام.
3: تكتب في الرمل، وكل ما يقع في أيدينا كنا نقرأ هذا اللي يقع في أيدين، أي شيء يقع في أيدين ونهجه 24 ساعة في التعليم. خلال شهرين قرأنا وكتبنا بكفاءة عالية خلال شهرين.
0: سبحان الله.
3: الحين أولادنا في صف عاشر ما يقرؤون،
0: يمكن الأجهزة والحياة
4: الأجهزة طبعاً طبعاً
0: أثرت بشكل
4: خيانة الرخاء هذه
0: خيانة الرخاء ولما نتكلم عن رب ضارة نافعة يعني زمان القحط والجوع وتنقلكم مشي حافين لمسافة طويلة خلاكم اليوم تجدون بأنه التعليم وسيلة شق طريق الحياة.
4: نعم التعليم هو القادر على حل كل مشكلات البشر مثل ما قال غاندي كل الإبداع هو أن تجعل من الشيء البسيط الذي لا يحفل الناس به مادة ذات قيمة. كيف؟ فالتعليم يعظم القيم البسيطة جدا هذه يعظمها ويزيد من قيمتها. يقول لك مثل الحين اليابان يعني حولت الفحم إلى الماس بسبب الحرارة الزايدة. إيه؟ فالجسمه الرمل يعني من يشتري رمل وهو في الساحل ما حد يشتري لكن كيف نعظم من القيمة النسبية للرمل يحول إلى زجاج ثم يحول إلى إيش ثريات ثم يحول إلى يعني زي ما تقول أدوات وفنية وهكذا ثم يحول إلى تسليك هكذا
0: يناقل. يعني من الشيء اللي لا يحمل قيمة إلى قيم جدا
4: بسبب إيش بسبب الخبرة بسبب التعليم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ هذه فيها زي ما تقول يعني عمق دلالة كبيرة جدا والناس ما يفكرون فيها. القرآن الكريم يعطيك كلمة ولكن هذه الكلمة مليانة معنى
0: صحيح
4: ما ينفد معناها وما تبلى وما تتقادم ودائما ولود الكلمة هذه ولود بمعاني سبحان الله مليانة مضغوطة معاني. شوف كيف فعندما قال اقرأ وبعدين قطع الوحي مدة طويلة جدا والرسول كان يعني ما فهم نفسه وكان حزين جدا بعد مدة نزل الوحي حتى عملية الذي يقرأ التاريخ ويقرأ هكذا يعرف كلمة اقرأ هذه كلمة اقرأ هذا سر وجود الكون كله خلق بكلمة وفنى بكلمة ويفنى بكلمة.
0: نعم
4: كيف فالتعليم يعني زي ما تقول لابد أن يكون وفق معايير إذا نحن ما اطمأننا إلى أنه هذه المعايير متحققة في الطلاب المفروض الطلاب يعني زي ما تقول يعني ما نتركهم.
0: صحيح. طيب أستاذ سالم أيضا موضوع أن والدك مهتم جدا بالتعليم.
4: أيوة
0: وانت ذكرتني مقولة كان يقول لكم إياها.
4: نعم.
0: أثرت كيف في حياتك اليوم؟
4: نعم والله الوالد ما متعلم ولكن عنده نظرة إلى المستقبل. أنا إلى الحين أنا وأخواني إذا جلسنا مع بعض نفكر بكيف إيش كيف هو فهم هذا الموضوع هذا. قال أنتم ما بيشتغلوا في حيوانات ولا بيشتغلوا في مزارع ولا بيشتغلوا في هكذا هذا مستقبل تعليم. ولا وكان سبحان الله يتخذ أحيانا موقف قاس. أنا وأخي أحمد الله يرحمه تركنا والدتي في منطقة عند جدروت يعني مكان قبيلتنا لأن جدي هاجر من رخيوت إلى هنا عند أخوالي بيت قطن وجدودي وتقريبا من 100 سنة.
0: نعم.
4: والدي أمه من بيت قطن هذه قبيلة ماجدة ونحن فش اسمه فكان والدي يعني صلب جدا في خياره فقال إيش يعني انتزعنا مرة في أحد المرات أمي كانت مريضة.
0: نعم.
4: وكانت في كهف كنا في مكان يعني معزول عن الناس معزولين عن الناس أذكر المكان سبحان الله في المساء حياخذنا من هناك مشي على الأقدام من الجدروت تحت الجدروت إلى قرية على حدود عمان.
0: نعم.
4: مشينا يمكن في حدود 3 أيام 4 أيام مشي وأخذنا من هناك ولا يظهر على وجهه أي أثر للتردد ولا أن يفكر في مصير أمي أخواني صغار في مكان معزول ناس بعيدين عن محيان مسافة كيلو وأخذنا من هناك ورحنا. والدتي كانت مريضة وكانت حامل وكانت تمشي مسافات طويلة جدا على أساس تجيب المي فرحنا حتى وصلنا بعد 3 أيام إلى هناك. عند أول ما وصلنا راح حطنا هناك ورجع رجع إلى أهل الوالدة وأخواني.
0: أيوة.
4: حطنا هناك في المدرسة.
0: أيوة.
4: يعني المكان اللي هو الناس حيتولوا عملية تعليم ويصال المدرسة حطنا هناك ورجع ولا نظر إلى وراء لم ينظر إلى ورائه إطلاقا. قال اثبتوا هذا مستقبلكم وما أريدكم تأتوا إلا وأنتم متعلمين. نحن عجزنا ونحن ما تعلمنا كيف ولذلك كل ما نأتي به قليل. ليش؟ قال إنه ما متعلمين.
0: صحيح.
4: لكن الإنسان المتعلم قادر يعيش نفسه ولذلك يدرسون بعض الناس.
0: أيوة.
4: وأنا أحكي هذه القصص للطلاب، بعض الناس قالوا والله مدرس كان يدرسنا قال والله إني كنت أبيع دمي حتى أتعلم حتى أتعلم. الطلاب الحين كل شيء عندهم، يعني نحن كنا نجلس على الصخر ورنا نتعلم على صخر حجر،
0: تكتبون في الرمل
4: ونكتب في رمل ونكتب في أوراق، إذا شيء بقى في أيدينا. شوف كيف، فالحمد لله أتى الثمار. رجعنا بعد أنا وأخي أحمد الله يذكره بالخير في الخريف، رجعنا إلى المسافة برضو يعني طويلة، وكنا نقرأ ونكتب بكفاءة عالية
0: ما شاء الله. والدكم كان فخور فيكم بالتأكيد.
4: كيف، وأخواني كلهم متعلمين. قالوا أي واحد منكم يفكر بالتعليم بالعمل قبل أن ينهي دراسته ما يدخل بيتي إطلاقا.
0: يا سلام. قولوا لي إن اللي يزوركم في البيت يقول له أنت إيش اسمك وإيش شهادتك من كثر اهتمامه
4: بالتعليم. صحيح صحيح صحيح صحيح.
0: الله يحفظه ويطول بعمره يا رب.
4: وهذا ينبغي أن يكون يعني بال الناس، يعني يعني حرص، يعني ينبغي الناس أن تحمل مثل هذه المشاعر، المشاعر هذه تنتقل
0: أكيد في الدي إن إيه. يقول التعليم اليوم العروق وأكيد رجعتوا، واللي رجع من كوبا واللي أيضا قرر أن يروح ليبيا ويدرس في ليبيا.
4: أنا درست في ليبيا
0: وتغربت، بنتكلم عن هذا الجانب اللي هي رحلة الغربة والتعليم في ليبيا أكيد، وعودتك لأن تصبح أكاديمي ومحاضر في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. ولكن إيش رأيك يا الأستاذ سالم بن محمد الجحفلي، نروح لإعلان قصير وفاصل قصير ولنا عودة بإذن الله.
4: الله.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. إعلانك يفرق مع هلا اف ام، اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 او 22-00-9004. مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا اف ام.
0: ومن رحلة التعليم الشاقة جدا والطفولة الصعبة في هنا في ظفار آنذاك سنة 70، بعدها تبدأ رحلة البحث والمعرفة في الخارج، وبالتأكيد خلال هذه الحقبة الكثير من الأشخاص اللي درس في كوبا واللي في روسيا واللي في ليبيا كلهم طلعوا من أجل أنهم يبحثون عن التعليم. ووقتها الجبهة كانت لربما مهتمة أيضا في تعليم هؤلاء الأطفال اللي لربما صعوبة الوقت أنذاك طوفت منهم الكثير من وقتهم، ضيعت الكثير.
4: نعم.
0: سألتك الدكتور سالم بن محمد الجحفلي اليوم، وهو أكاديمي ومحاضر في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى جانب أنه رئيس فريق مبادرة الأيادي البيضاء، عن اهتمام الجبهة بالتعليم أنذاك وأن كل واحد تغرب إلى دولة ليدرس.
4: نعم.
0: أنت اخترت ليبيا.
4: نعم.
0: بسبب ما؟
4: أنا والله اخترت ليبيا، أريد أدرس في بلد عربي، لأنه سبحان الله أنا بحسب تكوين الأسري وهكذا الوالد يعني زي ما تقول مع أنه حريص على التعليم برضو، لكن إيش المآخذ، مآخذ التعليم من فين تأخذه؟ لكن أخي أحمد ما كان عنده فرصة يختار غير كوبا. أما بالنسبة لي أنا فقلت أريد أدرس في بلد عربي، ودرست اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الفاتح، الآن جامعة طرابلس.
0: نعم.
4: يعني فكان الدكتور الله يرحمه عبدالله الهوني هو رئيس قسم اللغة العربية، كان عدد الطلاب اللي فيه 7000 طالب
0: ما شاء الله
4: في قسم واحد بس كلية تربية، ما بالك أنت بالكلية الأقسام الثانية.
0: نعم.
4: إذا بتمشي كانك يعني لو رميت قلم ما يسقط من جسمه. كان الدكتور عبدالله الهوني رجل ملهم من الطراز الرفيع وميسر بشكل لا يتصوره أحد، فكان يقول الطالب إذا عنده قدرات وعنده إمكانات يدرس، يعني يكثف من الفترة الزمنية هذه كلها وينهي بسرعة، يدرس في الصيف يدرس هكذا ثلاث فصول في السنة، نحن نيسر له الأمر. فكنت أدرس في الصيف يعني وبعض السنوات، وخلصت في وقت وجيز جدا.
0: نعم كم
4: دراسة
0: يعني تقريبا خذ منك الدراسة؟
4: يمكن ما تصدق خلصت في سنتين ونص.
0: ما شاء الله مرحلة البكالوريوس.
4: البكالوريوس الليسانس، لأن القسم الأدبي يأخذ الليسانس.
0: يا سلام.
4: وقسم العلم يأخذ البكالوريوس.
0: أيوة.
4: الأقسام التخصصات العلمية. فكان دكتور عبد الله الهوني إلى الحين من 88 إلى الحين وأنا أدعو له.
0: ما شاء الله علمني حرفاً.
4: إيه. وجبت معدل جيد جداً مرتفع، ومكان مفروض أجيب امتياز لو لأنه بعض الاثنين مدرسين طلموني. ولهم قصة. سألت أستاذ الله يذكره بالخير، يعني أذكره بالخير لأن هي أنا أشعر بأنها ظلمتني ولكن فيها عبرة.
0: نعم.
4: فأنا أقول للطلاب، أقول لهم يعني يمكن مما يعانيه المواطن العربي من شاق، من شاق في تعامله، إنه النمو المعرفي للإنسان في الوطن العربي لا يؤثر في أخلاقه.
0: نعم.
4: في مسافة كبيرة جدا بين ما يؤمن به وبين ما يفعله. إذا استمعت إليه من أجمل ما يمكن أن يستمع إليه إنسان. تجد أحيانا ناس مؤلفين كتب، كتاب يعني ينقدون المجتمع، ولكن إذا تعاملت معهم تشقى في التعامل معهم.
0: الواقع
4: إيه مسافة بين ما يقوله وبين ما يفعله. ما مساء كبيرة جدا بين أصحاب الرسول عليه السلام، كانوا يتعلمون العلم ويتعلمون العمل إيش به.
0: نعم.
4: فسألتها سؤال في أثناء المحادثة، كانت درسنا أدب أندلسي، فأعطتنا مجموعة قصصية ننقدها. كان بعض الطلاب العربي يأتوني على أساس أرويهم، لأن أنا كنت مهتم بهذا الأمر، كيف ينقد مثلا قصة وهكذا. فأعطيتها في أثناء الدرس. عندنا دكتور اسمه خليفة التليسي، كاتب ليبي.
0: أيوه.
4: ربما هو رائد المقال الأدبي في الوطن العربي، والناس ما تعرفه، رائد المقال الأدبي في الوطن العربي.
0: إيه
4: كاتب وباحث فقالت لنا، قالت خليفة التليسي أيام الطليان محتلين ليبيا كان يكتب الرمز. والقصص هذه أحكيها للناس، لأن هذه في الأخير زادك الثقافي.
0: صحيح.
4: أنت أتيت بهذه الأمور إيش أساس يعني برضو كمثاقفة. فقالت بعد ما حصل التغيير في ليبيا تحول إلى مورخ. رحت مباشرة رفعت يدي، قلت لي دكتورة ليش الحين الفرصة مواتية في مناخ موجود في مساحة للقول، هو عندما كان يعني مضيق عليه في حرية القول وهكذا كان يعالج مشاكل المجتمع بالرمز، لكن
0: أيوة.
4: ليش تحول إلى مورخ؟ لماذا يحرمنا من هذا الأدب الرفيع؟ اعتقدت بأنني أريد أضعها في مأزق سياسي مع الوضع اللي موجود.

0: وما حد يعني الحكام العرب عاشوا في ظروف شوية صعبة وهكذا وهكذا وما ألوم أحدا. الألوم إنه المفروض أن يكون هناك مناخ موجود. وأنا أقول دائما في نفسي مع من أتحدث هكذا، لو كان في وعي موجود في مهارة اسمها اكبر فوق الحدث. في 2011 عندما حصلت التغيير في الوطن العربي، ثورات العربي والربيع العربي، لو الحكام اللي موجودين فيهم رشد وطلعوا إلى الشعب وقالوا يا شعبنا اللي تريدوه منا نحن جاهزين، تريدون نطلع من الحكم نطلع. والله الشعب العربي شعب عاطفي وشعب عنده ولاء، تحصلهم الحين على كراسيهم.
1: وهل تعتقد انه يعني اليوم في شخص بيترك الكرسي؟ وانت حتى كتبت في هذا يعني تغريده بانه فن الاداره معرفه الصلاحيات وتفعيلها دون تردد. الكراسي حرة
0: بحقوق الناس.
1: ايوه حرة بحقوق الناس.
0: والذي يعجز والذي لا يتحمل هذه الحرارة نرجو ان نراه في ممشى سهل.
1: بالضبط. ما ايش قصدت يعني اليوم؟
0: والله يعني فعلا لان بعض الموظفين انا احصلهم هكذا اتعامل معهم. اذا تستمع يتحدث وهكذا، ورجل زميل وهكذا تحدث في القيم وفي الاخلاق واشياء هكذا، تجد مسافة كبيرة جدا بين ما يقوله وبين ما يفعله. شوف كيف؟ ما ينشط لقضاء مصالح الناس.
1: بس الكرسي يعجبه يعني ما
0: ليقى. ايوه انا صار ما ساه يعني لا انت جالس هنا عشان تخدم الناس، لابد ان تنشط لقضاء مصالح الناس دون مماطله ودون مثل ما اقول دائما مسافات قدا ودروب راجعه بعد اسبوع مباشره على طول. لان هذا الانسان يعني انت تقوله جي بكره، جي بعد بكره، جي بكره بعد بكره. مره في احد المرات طالب تخرج من عندنا من الجامعه التقنيه وراح يواصل دراسته في كلية في مسقط، شاب ابن خالي سالم قطن، هو من خيرة الشباب ما شاء الله، يشتغل في ابن خالي علي بيشتغل في الحين في الإسكان. فقال عندما وصلت كنت أشتغل دوم الصباح في وزارتي وأشتغل في أدرس في المساء. قال جانا شايب من صحار 200 كيلو وحيرجع 200 كيلو، وإذا قيل له جيب بكرة حيجيب 200 كيلو حيرجع 200 كيلو. قال جاء نهاية الدوام وكان يريد بس فقط تصوير ورقة شيله من ملف ويعرضه على شخص ويرجع. جاء عند الموظف قال علي يا ولدي أريد شو اسمه يا ورقة عندي معاملة أريدها. قال جي بكرة وراح لنهاية الدوام. هذاك ما التفت إليه وهكذا، لا أنت عندك مسؤولية وهؤلاء الناس أبناء بلدك، ممكن أنا أقول للطلاب ممكن أعلمكم ظلم وأعلمكم خذلان وأعلمكم معلومة وتتخرجوا مستقبلا ظلمة، لأنه إيش يعني زي ما تقول ما عندكم انتماء لبلدكم، يعني يقول هكذا فعل بي. شوف كيف؟ أيوه. وبدأ يبدأ يمارس يعني سلوكيات ومعاملات غير حميدة على الناس وهكذا، لأنه فعل بي هكذا
1: تعلم. دائما يكون يعني عنده غضب.
0: أيوة. فراح إيش الشايب هذا؟ قال عندما شفت زميلي راح قال ناديت الشايب قلت له يا والد أنت جاي من فين؟ قال أنا جاي والله من صحار. قال وإيش تريد؟ قال أريد ورقة. يتصور. قال انتظر. أروح صورتها وجبت له إياها خلال لحظات يمكن دقيقة. قال جزاك الله خير، لكن هذا الإنسان لو جاء بكرة حيقطع 800 كيلو على أساس هذه الورقة.
1: عشان ورقة
0: خطر عليه تخلص. خطر عليه شيء مسكين وهكذا. لا الناس اللي ينبغي الموظف أن يحس، لأن أحيانا أنت تشعر بأنك أنت عندك استحقاق للمعاملة لإنجاز المعاملة وترجع إلى بيتك وأنت مظلوم، يعني يجيك ضغط يجيك سكري ينعكس سلبا على أدائك، ما تقدر تقرأ ما تقدر تنجز ما تقدر هكذا، كارثة
1: فعلا.
0: أيوة.
1: ويعني على الرغم خلينا نقول من الفترة الصعبة اللي عشت فيها اليوم، ولما نتذكر الكوارث والوقت الصعب والخذلان، يمكن أنت عايشت فترة سياسية جدا صعبة في ليبيا.
0: صعبة. أنا بخبرك بواصل معك اللي شسمه فالدكتور هذا الليبي الله يرحمه خلي عبدالله الهوني، ما زلت إلى الحين أدعو له.
1: أيوة.
0: ترك فيني أثر رهيب، قربة صعبة، لكن نحن الحمد لله درسنا في واقع عربي ما تحصل طلاب عرب، والشعب الليبي شعب طيب، شعب مفضال وشعب قوي جدا، وشعب زي ما تقول عروبته وقوة، عنده انتماء قوي جدا للأمة والمسلمين وشيء قريب. وزي ما تقول هي قبائل عربية هاجرت أصلا من الجزيرة العربية إلى هناك، وقبائل بدوية يعني فيهم أحيانا شيء من الجلافة شيء من القلظة، لكن لا يحمل في قال إذا تختلف معاه يوم الثاني سلم عليه عادي، ما يشيل في قلبه شيء سخايم وهكذا.
1: نعم.
0: ولكن أحيانا

0: يعني ممكن إيش ينهرك، ونحن ما نتحمل هذا. يعني زي ما تقول الحين ممكن ينهرك دكتور هكذا، يعني موظف هكذا يعني. لكن نقول نحن في الأخير عندما وصلني إلى هناك أنا وبعض الزملاء وزميلات برضو تخرجين من هناك، فقلنا لهم نحن هنا في ليبيا والله قلنا هذا الكلام، يعني تواصينا فيه، قلنا نحن وافر من الأمانات على كتف كل واحد منا، نحن مثل شعب العماني،
1: صحيح،
0: فلا بد أن نكون سفراء مهمين جدا للجسم لبلدنا. والله في واحد قبل فترة دكتور أحمد المعشني كان بيدرس في جسمه في وباحث هكذا في الشؤون المحلية يدرس في السودان قبل سنوات، وحصل واحد ليبي قال أنت من فين؟ هو يخبرني بهذا، قال أنا من عمان. قال يا أخي درسوا معانا طلاب من عمان ما رأينا مثلهم، ما رأينا. قال عندهم تعاون، عندهم ناس محترمين، ناس زي ما تقول عفيفين، ناس ملتزمين، وعندهم أخلاق عظيمة، والواحد جيبه مثل يشيل من عند صاحبه. فقال والله اللي عندنا، فقلت له يعني واحد سألني مرة هكذا، قلت والله بلدنا أغنى، نحن نفصلنا عن بلدنا شوي هكذا قربة وهكذا، ولكن بلدنا أثرى بهذه القيم. وسبحان الله أول ما جيت قلت أول ما أرجع إلى البلد أول ما أصل حسلم على أجلس وأسلم على التراب.
1: أول ما توصل عمان يعني عمان. شاقك لعمان.
0: أي والله، ولكن وصلت في وقت مطر في المطار في صلالة هنا.
1: يلا جيت خير.
0: ما قدرت أجثو على ركبي وأسلم.
1: جميل. أعتقد اليوم يعني أنت رجعت للوطن أكيد وبذلت كل جهدك اليوم بأن تخرج أجيال. درس أجيال، وجزاك الله ألف خير كل من سافر في هذاك الوقت وتغرب. بس أنا لساتني في ليبيا، وكنت أنت في فترة معمر الغدافي. كيف كانت هذيك الفترة؟
0: والله يعني فترة ممتازة. أنا ما أحب أتكلم على أحد، هذه أشياء داخلية.
1: اليوم سياسي. لا بس أنت واجهته بمواقف.
0: إيه واجهنا مواقف، لكن كثير من التفاصيل طبعاً. إيه ما يعني في قضايا كثيرة جداً أصلاً الحديث فيها يطول.
1: صحيح.
0: يعني كثير جدا تفاصيل وأشياء وهكذا، لأن ذكرت هكذا مراحل، ولكن العربي والمسلم هكذا يعني مهما يكون هؤلاء الناس لهم فضل علينا، استضافونا ودرسونا وهكذا، ونحن عبرنا عن أنفسنا بقوة عن بلدنا وهكذا. والوضع يعني كان زي ما تقول لي كان كل شيء هادي، ولكن نحن ما ندخل في سياستهم.
1: لا، المواقف اللي أنت ما تنساها. أنا ذاك في هذيك الفترة اللي عالقة في ذهنك يعني كانت مواقف قاسية ومناظر.
0: هذا يعني زي ما تقول مع المدرسين مرضوا واحد مرة مدرس زي ما تقول في حوادث هكذا يعني قاسية جدا، لكن ما أحب أذكرها لأن داخل في سياسة.
1: نعم.
0: داخل في سياسة و. بين بعضهم البعض.
1: يعني.
0: أيوة يعني فجسمه أنا أحب ليبيا وأحب الشعب الليبي العرب، يعني ناس يعني مفاضل، وفي عندنا الزملاء يعني ما زلت أتواصل معهم الحين. فمرة في دكتور آخر برضو مرة سألني عندما سمع لهجتي قال أنت من فين؟ ويدرسنا برضو أدب وكاتب كبير جدا، مش ليبي، هو كاتب كبير. فقلت له أنا من عمان. قال ما عندكمش جامعة في بلدكم؟ قلت والله عندنا جامعة لكن هذا بلدي وأنا أريد أدرس في بلد عربي كمثقفة وتبادل المؤثرات وهكذا. ما أعرف كيف يعني ذيك المرة اتخذ مني موقف سلبي هكذا، صار ما ينشط معي. وفي الامتحان كتبت ممتاز وكتبت بحث وهكذا، فحط لي 1.7 زي الثاني.
1: أيوة هذا الظلم آخر.
0: أيوة. فقلت له يا دكتور هذه مش علامتي. ايش قال لي؟ قال ما احبكش على طول. لذلك انا رحت حل الموقف، قلت في نفسي، قلت سبحان الله المعلومة
1: نعم
0: لا توثر في الانسان العربي. ليش يعني لماذا في مسافة كبيرة جدا بين ما نقوله وبين ما نعمله؟ اذا استمعت للانسان وقرأت له يعني يكون مثلا من اجمل ما يمكن ان تستمع اليه، ولكن اذا تعاملت معاه في الواقع احيانا يعني تجد مثل الإنسان عنده ضيق صدر وضيق أفق وتشقى في التعامل معه.
1: اليوم مسألة التعامل أنت أيضا ذكرت أنه يعرف رجل من ثلاث، إذا سافرت معه وإذا اختلفت معه وما هي ثالثة
0: إذا تعاملت معه بالمال.
1: أيوة. كيف تشوف هذا؟
0: لأن هذه مواقف هذه تسفر عن أخلاق الإنسان ونحن كنا هناك في القربة يعني عندنا منهج التقاط قوي جدا، يعني زي ما تقول الإنسان يتعلم من كل موقف يمر به، كل نعم. موقف يمر به لابد أن يتعلم منه، لأنك أنت حترجع إلى بلدك وعندك ثراء
1: صحيح.
0: وعندك زي ما تقول تريد أن تستثمر كل معلومة
1: نعم.
0: حتى مستقبلا يعني يكون عندك زي ما تقول وفرة، وفرة من يقول لك كلما اتسع دائرة العلم لدى الإنسان اتسع مجال الاختيار عنده، قوة الإنسان دائما في سعة خياراته
1: نعم.
0: شوف كيف، لكن جسمه فتعلمنا أشياء يعني زي ما تقول أشياء كثيرة يعني
1: أثرت، يعني هذه الأشياء اللي علمتك إياها ليبيا أثرت في منهج تعليم طلابك
0: نعم. نعم نعم، في إني مثل ما أريد أريد أتجاوز هذه الأشياء
1: أيوة.
0: أريد أكون قريبا من الطلاب وأعلمهم يعني زي ما تقول الكلمة لابد أن أكون عند مستواهم،
1: محظوظين أعتقد أيه. طلابك يشهدون
0: الحمد لله ووقفنا معهم، والطلاب الحين جديرين هم بهذه المعاملة، لأنه طلاب عمان يعني الشعب العماني ثري جدا بقيمه وأخلاقه
1: صحيح.
0: الإنسان يحب فيه أشياء ويكره فيه أشياء، شوف كيف
1: أيوة.
0: يعني مثلا أقول للطلاب الحين أقول له لو تكره في الإنسان 99% من أخلاقه ما زال 1% تعامل مع الجانب المشرق فيه، ما زال 1% مع التركيز على دوائر التأثير ونقاط الاستجابة فيه
1: أيوة.
0: عساس إيش والدولة الحين يعني يكون واحد مثلا تجاوز عمر 90 سنة هو في قيبوبة والدولة تبالغ في خدمته وتحط عليه يعني سقايات وربما خسرت عليه آلاف وهو لا يرجى منه شيء، هذا مبالغة إيش في خدمة الإنسان في تقدير الإنسان.
1: إذا يعني اليوم اللطفة
0: والطيبة
1: تؤثر، يعني نقول لما نعاملهم بالحسنى أو إنه في مثل إنجليزي يقول أقتلهم بالطيبة أو
0: أحرج الإنسان بالمعروف. أنا عندي منهج يقول لك أحرج الإنسان بالمعروف. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في أحد المرات في قزوة عندما أراد أن يفتح مكة كان حاط العملية التحرك بالسرية التامة، يعني في صحابي من صحابة الرسول من الذين شهدوا بدرا نسأل الله أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة وأهل بدر
1: نعم.
0: روما الله طلع على قلوبهم وقال افعلوا ما شئتم فقط غفرت لكم، لأنه موقف كبير جدا. فراح سرب معلومة يقال إلى أهل مكة وأعطاها امرأة وحطتها في ضفيرتها
1: أيوة.
0: وقال أخبري أنه الرسول ناوي أن يغزو مكة يفتح مكة. طبعا هذه كبيرة، شوف كيف بعدين عملية المعالجة اللي ربما الله سبحانه وتعالى يريد أن يطلع لنا حكم شرعي، إنه هذا الإنسان لا تستعجل معه النتيجة، لا تستعجل معه، أعطيه فرص، أحرجه بالمعروف، أحرجه بالمعروف، القانون ينثني ولا ينكسر، لو طبق القانون ما حد بيشتغل، روح القانون. فراح إيش يعني جاء الوحي وأخبر الرسول بأن المرأة في يعني مكان هكذا يعني ما أذكر اسمه بالضبط يعني قريب هكذا غاق أو شيء غاق أو شيء من هذا الأمر محبوسة ما قدرت أيوة. تمشي. راح جابها زبير من العوام على بن فضال مسكوه وقال هاتي ما عندك، أعطتهم بعد ورجعت معهم، والرسول نادى الصحابي رضي الله عنه وقال ما الذي حملك على فعل هذا؟ قال يا رسول الله والله أني أحب الله ورسوله، ولكن أنا عندي مصالح في مكة وخشيت أنه ربما نغلب وتروح مصالحه، وكل قبائل الجيش عنده من يدافع عنه من يحمي مصالحه، وقال لا يمكن أنا إنسان غريب. عمر الخطاب زعل يعني كاد إيش يعني، فقال الرسول قال دعه يا عمر والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فلا تطبق القانون، حديات القانون، بعض الناس سبحان الله يطيقون بأخطاء الناس. وأنا دائما أقول أحيانا بعض عمل بعض البرامج التدريبية أقول الذي يطيق بأخطاء الناس لا يصلح أن يكون واجهة ولا مسؤولة، حطه في المخازن على طول، خليه في المخازن مع الكراكيب،
1: يعني قصدك اللي ما يطالع
0: الذي يضيق بأخطاء الآخرين
1: أيوة
0: يعني. لأنه إيش، لأنه الخطأ هو السبب في وجودنا، لولا أن الناس يخطئون ثم يتوبون لأهلك الله البشر، وأتى بأناس يخطئون ثم يتوبون،
1: واللي مثلا يخطئ
0: والخطأ مادة محرضة للتجويد
1: أيوة.
0: الخطأ مادة محرضة للتجويد،
1: بس لازم الإنسان يكون له موقف أيضا
0: ليه، لكن مع المعالجة
1: أيوة.
0: مع المعالجة شوف كيف، يعني توجه الإنسان وتعطيه فرصة
1: جميل.
0: شوف كيف، في المجال للتربوي هذا الإنسان الذي يتعامل مع الناس يحتاج إلى طنان من الصبر
1: بالتأكيد
0: هذه أشياء يعني زي ما تقول ولا تضيق. أنا أحيانا طلابي يأتوني وأكون في حالة من الإرهاق الشديد جدا جدا، واحد مثلا شيء معين استعصى عليه وهكذا، وأنا حتى أشعرهم بأنهم يعني طالب مخدوم، أمشي معه، أمشي أتقضي مصالحه، وإذا ما قضيت مصالحته أشعره بمستقبل إذا هو تعامل مع الناس لابد أن ينشط لقضاء مصالحهم، هكذا فعل بي. شوف كيف. ولذلك الطلاب الحين مخرجات الكلية جامعة التقنية نماذج راقية، بنات وأولاد، وكل من يتعامل معهم يقول نجد، لأنه أصلا الواقع اللي موجود هناك كل الطاقم والفريق كله يعني متميز.
1: بالتأكيد أعتقد اليوم طلابك محظوظين فيك.
0: الحمد لله.
1: اليوم أنت اليوم مدرسة وتخرجوا على إيدك الكثير من التلاميذ اللي أنت حملت في داخلك وفي حياتك وأسلوب حياتك اليوم مبادئ، مبادئ عظيمة لعل أبرزها اللي هو الصفح وحرجهم باللطف والعطاء، العطاء اللي يصفح أسلوب حيالك. وبنتحدث عن 4000 مبادر انضموا إلى مبادرة فريق الأيادي البيضاء اللي أنت أسستها واللي تحمل في داخلها واللي حملت أيضا رسائل جدا طيبة بأنك اليوم تستقبل نازحين من بلد يتعرض للدمار وللحرب وللانقسام، ورغم الإمكانيات البسيطة إلا أنك لازلت يعني متمسك بهذا المبدأ. وبنتكلم عن هذه التفاصيل كلها اليوم، ولكن بنروح معك لفاصل. والأستاذ سالم بن محمد الجحفري وضيفنا أكاديمي ومحاضر في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وأيضا رئيس فريق مبادرة الأيادي البيضاء، ولكن بعد هذا.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
1: ومن رحلة التعليم الشاقة جدا والطفولة الصعبة في هنا في ظفار آنذاك سنة 70، بعدها تبدأ رحلة البحث والمعرفة في الخارج. وبالتأكيد خلال هذه الحقبة الكثير من الأشخاص اللي درس في كوبا واللي في روسيا واللي في ليبيا كلهم طلعوا من أجل أنهم يبحثون عن التعليم. ووقتها الجبهة كانت لربما مهتمة أيضا في تعليم هؤلاء الأطفال اللي لربما صعوبة الوقت أنذاك طوفت منهم الكثير من وقتهم، ضيعت الكثير. سألتك الدكتور سالم بن محمد الجحفري اليوم وهو أكاديمي ومحاضر في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى جانب أنه رئيس فريق مبادرة الأيادي البيضاء، عن اهتمام الجبهة بالتعليم أنذاك وأن كل واحد تغرب إلى دولة ليدرس. أنت اخترت ليبيا لسبب ما؟
0: أنا والله اخترت ليبيا، أريد أدرس في بلد عربي، لأنه سبحان الله أنا بحسب تكوين الأسري وهكذا الوالد يعني زي ما تقول، مع أنه حريص على التعليم برضو، لكن إيش المآخذ، مآخذ التعليم من فين تأخذه. لكن أخي أحمد ما كان عنده فرصة يختار غير كوبا. أما بالنسبة لي أنا فقلت أريد أدرس في بلد عربي، ودرست اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الفاتح، الآن جامعة طرابلس.
1: نعم.
0: يعني كان الدكتور الله يرحمه عبد الله الهوني هو رئيس قسم اللغة العربية، كان عدد الطلاب اللي فيه 7000 طالب
1: ما شاء الله
0: في قسم واحد بس كلية تربية، ما بالك انت بالكلية الأقسام الثانية. اذا بتمشي كانك يعني لو رميت قلم ما يسقط من جسمه. كان الدكتور عبد الله الهوني رجل ملهم من الطراز الرفيع وميسر بشكل لا يتصوره احد. فكان يقول الطالب إذا عنده قدرات وعنده إمكانات يدرس، يعني يكثف من الفترة الزمنية هذه كلها وينهي بسرعة، يدرس في الصيف ويدرس هكذا 3 فصول في السنة، نحن نيسر له الأمر. فكنت أدرس في الصيف يعني وبعض السنوات، وخلصت في وقت وجيز جدا.
1: نعم.
0: الدراسة
1: تقريبا خدمت
0: يمكن ما تصدق خلصت في 2.5 سنين.
1: ما شاء الله. مرحلة البكالوريوس
0: البكالوريوس الليسانس، لأن القسم الأدبي يأخذ الليسانس،
1: يا سلام،
0: وقسم العلم يأخذ البكالوريوس.
1: أيوة.
0: الأقسام التخصصات العلمية. فكان دكتور عبد الله الهوني إلى الحين من 88 إلى الحين وأنا أدعو له.
1: ما شاء الله. علمني حرفا.
0: أي. وجبت معدل جيد جدا مرتفع، ومكان مفروض أجيب امتياز لو لأنه بعض الاثنين مدرسين يظلموني. ولا هم قصة. سألت أستاذ الله يذكره بالخير، يعني أذكره بالخير لنا، هي أنا أشعر بينها ظلمتني ولكن فيها عبرة.
1: نعم.
0: فأنا أقول للطلاب، أقول لهم يعني يمكن مما يعانيه المواطن العربي من شاق، من شاق في تعامله، إنه النمو المعرفي للإنسان في الوطن العربي لا يؤثر في أخلاقه.
1: نعم.
0: في مسافة كبيرة جدا بين ما يؤمن به وبين ما يفعله. إذا استمعت إليه من أجمل ما يمكن أن يستمع إليه إنسان. تجد أحيانا ناس مؤلفين كتب، كتاب يعني ينقدون المجتمع، ولكن إذا تعاملت معهم تشقى في التعامل معهم.
1: الواقع.
0: إيه، مسافة بين ما يقوله وبين ما يفعله. ما مساء كبيرة جدا بين أصحاب الرسول عليه السلام، كانوا يتعلمون العلم ويتعلمون العمل إيش به.
1: نعم.
0: فسألتها سؤال في أثناء المحادثة، كانت درسنا أدب أندلسي، فأعطتنا مجموعة قصصية ننقدها. كان بعض الطلاب العربي يأتوني على أساس أرويهم، لأن كنت مهتم بهذا الأمر، كيف ينقد مثلا قصة وهكذا. فأعطيتها في أثناء الدرس، عندنا دكتور اسمه خليفة التليسي، كاتب ليبي.
1: أيوة.
0: ربما هو رائد المقال الأدبي في الوطن العربي، والناس ما تعرفه، رائد المقال الأدبي في الوطن العربي، كاتب وباحث. فقالت لنا، قالت خليفة التليسي أيام الطليان محتلين ليبيا كان يكتب الرمز، والقصص هذه أحكيها للناس، لأن هذه في الأخير زادك الثقافي. صحيح. أنت أتيت بهذه الأمور إيش أساس يعني برضو كمثاقفة. فقالت بعد ما حصل التغيير في ليبيا تحول إلى مؤرخ. فرحت مباشرة رفعت يدي، قلت له يا دكتورة ليش الحين الفرصة مواتية في مناخ موجود في مساحة للقول؟ هو عندما كان يعني مضيق عليه في حرية القول وهكذا كان يعالج مشاكل المجتمع بالرمز، لكن ليش تحول إلى مؤرخ؟ لماذا يحرمنا من هذا الأدب الرفيع؟ اعتقدت بأنني أريد أضعها في مأزق سياسي مع الوضع اللي موجود،
1: نظرية المؤامرة.
0: فقالت لي، قالت أنت من فين؟ قلت لها أنا من عمان. قالت اسمك إيش؟ قلت لي اسمي سالم محمد سالم. حتى كتب عرفتني وراح ما جاوبت علي. فطهرت النتيجة هذا بعدين في شو اسمه في الامتحان.
1: في الامتحان حقدت عليك.
0: حطت لي 1.7 من 4.
1: يا إلهي.
0: قلت يا دكتور أنا أريد راجع مع ورقتي، هذا مش علامتي. قالت روح. قالت روح اشتكي، روح روح روح.
1: ليش إنسان حقدت عليك يعني؟
0: اعتقدت لين أنا سألتها السؤال، ما كنت أتوقع إنه مؤداه خطير بالنسبة لها.
1: أيوة.
0: كان يعني زي ما تقول الوطن العربي هكذا، يعني أنا ما ألوم أحد، يعني الحكام العرب عاشوا في ظروف شوية صعبة وهكذا وهكذا، وما ألوم أحدا، لا ألوم، إنه المفروض أن يكون هناك مناخ موجود. وأنا أقول دائما في نفسي ومع من أتحدث هكذا، لو كان في وعي موجود في مهارة اسمها اكبر فوق الحدث. في 2011 عندما حصلت التغيير في الوطن العربي، ثورات العربي والربيع العربي، لو الحكام اللي موجودين فيهم رشد وطلعوا إلى الشعب وقالوا يا شعبنا اللي تريدوه منا نحن جاهزين، تريدون نطلع من الحكم نطلع، والله الشعب العربي شعب عاطفي وشعب عنده ولاء، حصلهم الحين على كراسيهم.
1: وهل تعتقد انه يعني اليوم في شخص بيترك الكرسي؟ وانت حتى كتبت في هذا يعني تغريده بانه فن الاداره معرفه الصلاحيات وتفعيلها دون تردد، الكراسي حرة
0: بحقوق الناس.
1: ايوه، حرة بحقوق الناس.
0: والذي يعجز والذي لا يتحمل هذه الحراره نرجو ان نراه في ممشى سهل.
1: بالضبط. ما ايش قصدت يعني اليوم؟
0: والله يعني فعلا لان بعض الموظفين انا احصلهم هكذا اتعامل معهم، إذا تستمعي تتحدث وهكذا، ورجل زميل وهكذا تحدث في القيم وفي الأخلاق وأشياء هكذا، تجد مسافة كبيرة جدا بين ما يقوله وبين ما يفعله. شوف كيف ما ينشط القضاء مصالح الناس.
1: بس الكرسي يعجبه يعني ما
0: ليقى الكرسي. أيوة، ما ساه يعني، لا أنت جالس هنا عشان تخدم الناس، لابد أن تنشط لقضاء مصالح الناس دون مماطلة ودون مثل ما أقول دائما مسافات قدا ودروب راجعة بعد أسبوع مباشرة على طول، لأن هذا الإنسان يعني أنت تقوله جي بكرة. جي بعد بكرة، جي بكرة بعد بكرة. مرة في أحد المرات طالب تخرج من عندنا من الجامعة التقنية وراح يواصل دراسته في كلية في مسقط، شاب ابن خالي سالم قطن، هو من خيرة الشباب ما شاء الله، يشتغل في ابن خالي علي بيشتغل في الحين في الإسكان. فقال عندما وصلت كنت أشتغل دوم الصباح في وزارتي وأشتغل في أدرس في المساء. قال جانا شايب من صحار 200 كيلو وحيرجع 200 كيلو، وإذا قيل له جيب بكرة حيجيب 200 كيلو حيرجع 200 كيلو. قال جانا نهاية الدوام وكان يريد بس فقط تصوير ورقة شيله من ملف ويعرضه على شخص ويرجع. جاء عند الموظف قال علي يا ولدي أريد شو اسمه يا ورقة عندي معاملة أريدها. قال جيب بكرة وراح لنهاية الدوام. هذاك ما التفت إليه وهكذا، لا أنت عندك مسؤولية وهؤلاء الناس أبناء بلدك، ممكن أنا أقول للطلاب ممكن أعلمكم ظلم وأعلمكم خذلان وأعلمكم معلومة وتتخرجوا مستقبلا ظلمة، لأنه إيش يعني زي ما تقول ما عندكم انتماء لبلدكم، يعني يقول هكذا فعل بي، شوف كيف. أيوه. وبدأ يبدأ يمارس يعني سلوكيات ومعاملات غير حميدة على الناس وهكذا، لأنه فعل بي هكذا
1: تعلم دائما يكون يعني عنده غضب.
0: أيوه. فراح الشايب هذا قال عندما شفت زميلي راح قال ناديت الشايب قلت له يا والد أنت جاي من فين؟ قال أنا جاي والله من صحار. قال وش تريد؟ قال أريد ورقة تصور. قال انتظر. أروح صورتها وجبت له إياها خلال لحظات يمكن دقيقة. قال جزاك الله خير، لكن هذا الإنسان لو جاء بكرة حيقطع 800 كيلو على أساس هذه الورقة،
1: عشان ورقة
0: خطر عليه يتخلص. خطر عليه شايب مسكين وهكذا. لا الناس اللي ينبغي الموظف أن يحس، لأن أحيانا أنت تشعر بأنك أنت عندك استحقاق للمعاملة لإنجاز المعاملة وترجع إلى بيتك وأنت مظلوم، يعني يجيك ضغط يجيك سكري ينعكس يعني سلبا على أدائك، ما تقدر تقرأ ما تقدر تنجز ما تقدر هكذا، كارثة
1: كارثة فعلا.
0: أيوة.
1: ويعني على الرغم خلينا نقول من الفترة الصعبة اللي عاش فيها اليوم، ولما نتذكر الكوارت والوقت الصعب والخذلان، يمكن أنت عايشت فترة سياسية جدا صعبة في ليبيا.
0: صعبة. أنا بخبرك بالأواصل معك اللي شو اسمه فالدكتور هذا الليبي الله يرحمه خلي عبدالله الهوني، ما زلت إلى الحين أدعو له.
1: أيوة.
0: إيه ترك فيني أثر رهيب، قربة صعبة، لكن نحن الحمد لله درسنا في واقع عربي ما تحصل طلاب عرب، والشعب الليبي شعب طيب شعب مفضال وشعب قوي جدا وشعب زي ما تقول عروبته وقوة، عنده انتماء قوي جدا للأمة والمسلمين وشيء قريب، وزي ما تقول هي قبائل عربية هاجرت أصلا من الجزيرة العربية إلى هناك، وقبائل بدوية يعني فيهم أحيانا شيء من الجلافة شيء من القلظة، لكن لا يحمل في قال إذا تختلف معه يوم الثاني سلم عليه عادي ما يشيل في قلبه شيء سخايم وهكذا.
1: نعم. إيه.
0: ولكن أحيانا ممكن إيش ينهرك، ونحن ما نتحمل هذا، يعني زي ما تقول أحيانا ممكن ينهرك دكتور هكذا يعني موظف هكذا يعني، لكن نقول نحن في الأخير عندما وصلنا إلى هناك أنا وبعض الزملاء وزميلات برضو تخرجين من هناك، فقلنا لهم نحن هنا في ليبيا والله قلنا هذا الكلام يعني تواصينا فيه، قلنا نحن وافر من الأمانات على كتف كل واحد منا، نحن مثل شعب شعب شعب العماني
1: صحيح،
0: فلا بد أن نكون سفراء مهمين جدا للجسم لبلدنا. والله في واحد قبل فترة دكتور أحمد المعشني كان بيدرس في جسمه في وباحث هكذا في الشؤون المحلية يدرس في السودان قبل سنوات، وحصل واحد ليبي قال أنت من فين؟ هو يخبرني بهذا، قال أنا من عمان. قال يا أخي درسوا معانا طلاب من عمان ما رأينا مثلهم ما رأينا، قال عندهم تعاون عندهم ناس محترمين ناس زي ما تقول عفيفين ناس ملتزمين وعندهم أخلاق عظيمة، والواحد جيبه مثل يشيل من عند صاحبه. فقال والله يا اللي عندنا، فقلت له يعني واحد سألني مرة هكذا قلت والله بلدنا أغنى، نحن انفصلنا عن بلدنا شوي هكذا قربة وهكذا، ولكن بلدنا أثرى بهذه القيم. وسبحان الله أول ما جيت قلت أول ما أرجع إلى البلد أول ما أصل حسلم على أجلس وأسلم على التراب،
1: أول ما توصل عمان يعني عمان. شاقك لعمان
0: أي والله، ولكن وصلت في وقت مطر في المطار في المطار في صلالة هنا.
1: يلا يا تخير.
0: ما قدرت أجثو على ركبي واسه.
1: جميل. أعتقد اليوم يعني أنت رجعت للوطن أكيد وبذلت كل جهدك اليوم بأن تخرج أجيال. درس أجيال وجزاك الله ألف خير وكل من سافر في هذاك الوقت وتغرب. بس أنا لساتني في ليبيا وكنت أنت في فترة معمر الغدافي. كيف كانت هذيك الفترة؟
0: والله يعني فترة ممتازة. أنا ما أحب أتكلم على أحد. هذه أشياء داخلية.
1: أنا اليوم سياسي. أيوة. لا بس أنت واجهت مواقف.
0: إيه واجهنا مواقف لكن كثير من
1: التفاصيل. المعارضين وغيره.
0: طبعاً إيه ما يعني في قضايا كثيرة جداً أصلاً الحديث فيها يطول.
1: صحيح.
0: يعني كثير جداً تفاصيل وأشياء وهكذا لأن ذكرت هكذا مراحل ولكن العربي والمسلم هكذا يعني مهما يكون هؤلاء الناس لهم فضل علينا.
1: بالتأكيد.
0: استضافونا ودرسونا وهكذا ونحن عبرنا عن أنفسنا بقوة عن بلدنا وهكذا. والوضع يعني كان زي ما تقول لي كان كل شيء هادي ولكن نحن ما ندخل في سياستهم.
1: لا المواقف اللي انت ما تنساها. انا ذاك في هذيك الفترة اللي عالقة في ذهنك يعني كانت مواقف قاسية ومناظر
0: هذا يعني زي ما تقول مع المدرسين مرضوا واحد مرة مدرس زي ما تقول في حوادث هكذا يعني قاسية جدا لكن ما أحب أذكرها لأن داخل في سياسة.
1: نعم.
0: داخل في سياسة و بين بعضهم بعض
1: يعني.
0: أيوة يعني فش اسمه أنا أحب ليبيا وأحب العرب يعني ناس يعني مفاضل وفي عندنا الزملاء يعني
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في
0: دوامي وبث
3: برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير
0: برضو
3: غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر .om.
4: كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-900. كل بيت لحكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام.
0: لذلك أنا
4: تفضل بزيارة بنك مسقط .com. بنك مسقط أفضل كل يوم.
0: لا توفر في الإنسان العربي ليش يعني لماذا
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة.
0: إذا استمعت الإنسان وقرأت له
5: استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.com
0: وتتشقق
5: وأثر انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحية وزارة الداخلية.
0: لأن هذه مواقف هذه تسفر.
4: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت اللي ما تحس فيه أبدا
0: ونحن كنا هناك في القربة
4: سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل
0: يعني زي ما تقول الإنسان يتعلم من
4: اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع من ما فيه.
0: وعندك
4: اشترك الآن تطبق الشروط والأحكام
0: حتى مستقبلا يعني عندك زي ما تقول وفرة من يقول لك كل ما اتسع الدائرة العلم لدى الإنسان اتسع مجال الاختيار عنده. قوة الإنسان دائما في ساعة خيارات.
3: هلا بالخريف.
0: هلا تعلمنا أشياء يعني زي ما تقول أشياء كثيرة يعني
1: أثرت يعني هذا الأشياء في عام 2017 تأسست في منهج أو تأسس فريق تعليم الليالي
0: نعم نعم نعم في مبادرة مع
1: جهود الدكتور
0: أريد أتجاوز هذه الأشياء
1: سالم بن محمد الجحلي
0: أريد أكون قريبا من الطلاب
1: الفريق يعمل على توفير العلاج لمن يحتاج
0: يعني
1: إليه
0: زي ما تقول
1: ويملك القدرة المالية وخلال عام وكنت من جمع محظوظين
0: عن طريق الطلاب وكشتوا 400
1: ريال عماني
0: وقفنا معهم والطلاب الحين جديرين هم بهذه المعاملة لأنه الطلاب عمان يعني الشعب عماني ثري جدا بقيمه واخلاقه. الانسان يحب في اشياء ويكره في اشياء
6: في الطلاب
0: دائما احس يعني مثلا اقول للطلاب الحين
6: تطولوا لو تكره
0: لي بعض المواقف
6: الانسان 99% يعني من اخلاقه ما كان ظاهره
0: ما زال واحد زي ما تقول استعداد
6: مع الجانب المشرق فيه
0: جاني شاب
6: ما زال واحد
0: بيت جدال
6: مع التركيز على دوائر التاثير ونقاط الاستجابه
0: ما نريد ننسب له
6: هذا والدوله الحين
0: يعني يكون واحد مثل تجاوز عمر 90 سنه
6: هو في قيبوم
0: تاثرت منها بشكل
6: والدوله تبالغ في خدمته
0: عند دوار
6: وتحط عليه يعني سقايات وربما خسرت عليه آلاف هو لا يرجع منه شيء. هذا مبالغة
0: سبب في خدمة الإنسان مع حالات أخرى.
1: إذن يعني اليوم اللطف والطيبة تؤثر يعني نقول لمن عامل
0: رحت زرتهم وجدتهم عاجزين أن يدفعوا لجاء وعايزين أن
6: يحرج الإنسان بالمعروف. أنا عندي منهج يقول
0: يحرج الإنسان
6: يحتاج إلى بالمعروف
0: إلى مسقط عسى
6: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: في أحد المرات في
6: يفوز معيشة
0: يعني ما أراد أن يفتح مكة
6: يعني أنا حاط
0: العملية تحرك بالسرية
6: أحيانا زي ما تقول
0: يعني
6: أصحاب الرسول من الذين شاهدوا بدرا
0: أخذتهم وجدتهم وضعهم بايس جدا
6: رحت كتبت فردوس الأعلى
0: من الجنة وأهل بدر
6: روما الله طلع على قلوبهم
0: وقال يفعلوا ما
6: يعني الله يذكر بالخير سالم
0: أبو يحيى
6: كبير جدا
0: سالم عموش المهدي
6: فراح سرب معلومة يقال
0: في إلى أهل وزارة مكة
6: وحطها إمرأة
0: وحطتها في ضفيرتها
6: وقال أخبري
0: أنه رجل الرسول
6: أبوه رجل من
0: ناوي أن يقصد مكة يفتح مكة
6: وأخذ من
0: هذه كبير
6: الأخلاق هذه
0: وكيف بعدين عملية المعالجة اللي ربما يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن طلع لنا حكم
6: شرعي.
0: هذا الإنسان يعني لا تستعجل معه بالنتيجة
6: زين
0: لا تستعجل معه
6: أعطيه فرص
0: ما كان
6: يحرجه بالمعروف
0: يعني لا
6: يحرجه بالمعروف
0: محمد دكتور
6: لا القانون ينثني ولا ينكسر
0: هو كان يحب
6: لو طبق القانون ما حد بيشتغل
0: روح القانون
6: قابل
0: المعروف والسفر
6: يعني جاء الوحي وأخبر الرسول
0: أن المرأة
6: وسافر يعني
0: مسقط
6: يعني
0: بعدين
6: يعني
0: لسقط فيه
6: ما اسمه بالضبط
0: يعني قريب
6: بعدين جاءت حالة ثانية
0: بعد يومين جاءت حالة ثانية
6: الأمر محبوس
0: ما قدرت تمشي مسقط
6: راح جابها
0: عملنا برضو لها
6: زبير العوام على
0: وكثرت الحالات قلت لابد أن
6: أعمل هاتي ما عندك أعطتهم
0: كتبت
6: بعد منشور
0: ورجعت معهم
6: ما نقتنع بهذه الفكرة
0: نادى الصحابي رضي الله عنه
6: قال ما الذي حملك على فعل هذا
0: جمع المشرفين في
6: قال يا رسول الله والله
0: أني أحب الله ورسوله
6: ولكن أنا عندي مصالح في مكة وخشيت انه
0: أروان ربما شديد.
6: نغلب وتروح مصالحه وكل قبائل الجيش عنده من يدافع عنه من يحمي مصالحه
0: إيه. الا يمكن انا انسان قريب
6: من عمر الخطاب زعل
0: في البلد يعني
6: حكى جيش
0: رايع
6: قال الرسول قال
0: دعه يعمل
6: والله لا اعلم الا انه يحب الله ورسوله
0: وهي اللي قفزت
6: فلا تطبق القانون
0: حديات القانون
6: تجميع الناس
0: سبحان الله
6: وكان يطيعون
0: باخطاء الناس
6: وانا دائما اقول احيانا بعض عمل بعض البرامج
0: التدريبيه
6: أنا أقول أنت
0: أقول الذي يضيق بأخطاء الناس لا يصلح أن يكون واجهة ولا
6: ميزات الناس يقول لك القدرة
0: على اكتشاف الميزات في
6: الناس المخازن
0: هذه موهبة ما يتاهها كل أحد
6: الكراكيب
0: الشخص الذي
1: يعني
0: يتعامل مع الناس
6: الذي يضيق بأخطاء الآخرين
0: لأنه
6: الخطأ هو السبب في وجودنا
0: لولا أن الناس يخطئون
6: ثم يتوبون لأهلك الله البشر وأتى بأناس يخطئون ثم يتوبون
0: ورحنا يوم الثاني أو يومين
6: والخطأ مادة محرضة للتجويد
0: الخطأ
6: مادة محرضة للتجويد
0: ووجدنا عمل الفريق
6: لكن مع المعالجة
0: مع
6: الأخوات هي اللي سمت الأيدي
0: يعني توجه الإنسان وتعطيه فرصة
6: سبحان الله
0: الإنسان
6: في المجال للتربوي هذا الإنسان الذي يتعامل مع الناس
0: يحتاج إلى طعن من الصبر
6: رحمة الله أحمد سيل قطم مدير الهيئة
0: وعمل الأعمال الخيرية
6: هذه أشياء يعني زي ما تقول
0: أخبرنا عن
6: ولا تضيق
0: أنا أحيانا طلابي
6: يكون اليمنيين كان
0: وأكون في حالة من الإرهاق الشديد جدا جدا
6: واحد في المسجد في
0: شيء معين استعصى علي
6: وهكذا
0: يعني ينامون
6: وأنا حتى أشعرهم
0: بأنه أخبار البلد
6: يعني الطالب مخدوم
0: امشي معه
6: قلنا جيران
0: امشي هتقضي مصالحه واذا ما قضيت مصالحته يشعر
6: بالمستقبل
0: اذا هو تعامل مع الناس
6: لابد ان ينشط لقضاء مصالحه
0: عمل الهيئه العماني
6: هكذا فعل
0: الاعمال الخيريه باعتبار
6: ذلك الطلاب الحين خرجت الكليه جامعه التقنيه
0: رحب بالفكره
6: مباشره خاطب
0: الاستاذ ابراهيم
6: وكل من يتعامل معه يقول نجد
0: ما لنا اصلا
6: الواقع اللي موجود هناك
0: كل الطاقم
6: وعلى طول
0: الفريق كله يعني متميز
1: سابين. أعتقد اليوم طلابك محظوظين فيك
0: الحمد
1: اليوم أنت اليوم مدرسة
0: وتخرجوا
1: على يدك كثير من
0: الفرق
1: ولكن أنت حملت
0: مطولة والحال لا يحتمل التأجيل
1: في حياتك وسلوك حياتك اليوم
0: مبادع مبادع عظيمة
1: عملنا لهم
0: سكن المرضى اليمنيين
1: يكلفنا
0: في حدود
1: الفريق
0: أكثر من 3000 ريال
1: شهريا وبنتحدث عن 4000
0: والإخوة المستثمرين اليمنيين 3000 المعيشة
1: مبادرة فريق الأيادي البيضاء اللي أنت أسستها
0: يا أبو يحيى وأولاده
1: يعني
0: يديروا المكان
1: واللي حملت أيضا رسائل جدا طيبة
0: فحصلنا في أحد المرات جانا خبر أنه في واحد جالس تحت الأشجار أمام الطواري ثلاث رجال
1: ورغم الإمكانيات البسيطة
0: رحنا حصلنا واحد شايب كبير ما عنده مثانة
1: متمسك بهذا المبدأ
0: على طول
1: ونتكلم عن هذه التفاصيل كلها ولكن بنروح
0: وياكلون وجبة
1: الأستاذ سالم
0: أعطاهم يا شخص
1: محمد الجحفري
0: ضيفنا
1: أكاديمي
0: هو الأستاذ هذا الأستاذ متقاعد
1: وأيضا يعني رئيس فريق مبادرة
0: والله الأيادي
1: البيضاء ولكن
0: والله أنا شعرت بإحراج
7: هلا بالخريف
8: هلا بالخريف على هلا أفهم
0: ونام تحت الأشياء. قلنا لهم تعالوا تفضلوا عندنا سكن. وراح أخذناهم، والأخ هاشم الذهب جزاه الله خير رجل مقدام في العمل الخيري، أخذناهم في سيارته واشترى لهم أكرمكم الله الرجل الكبير اشترى له ما يحتاجه من أشياء وستر وهكذا، وجلسوا معنا وزارونا أكثر مرة، والحمد لله أحيانا في تواصل بسيط هكذا معهم الحمد لله.
1: جزاكم الله ألف خير، يعني اليوم هم بحاجة إليكم بالتأكيد.
0: نعم.
1: ويعني كفي إنه اليوم يجمعكم نفس العرق ده نقول والدين. أكيد في مواقف مرت عليك حالات خلال هذه الفترة.
0: والله حالات يعني صعبة جدا، حالات بشكل.
1: إيش كان الدافع كل. اللي يدفعك عشان إنه تضل وتعاون وتساعد؟
0: لأنه نحن أصلنا عشنا مراحل هذه، مراحل الاحتياج للناس، والمأساة هذه تولد في الناس مشاعر رهيبة، مشاعر نزعة إنسانية طاقية هكذا. أصلا الفريق تكون بنزعة إنسانية طاقية، يعني عندما تقول مثل اهدينا الصراط المستقيم، صراط المستقيم يحتاج إلى وقائع جادة، إلى مواقف مشرفة. أنت بتقول اهدينا الصراط المستقيم وتشوف إنسان محتاج ما ساعده. الدولة الحمد لله يعني وفرت لهم أشياء كبيرة، استضافتهم وتوفر لهم علاج وكل شيء، لكن أحيانا في بعض العمليات تحتاج ليش يعني زمبالغ مالية.
1: نعم.
0: مبالغ مالية نحن نتولاها، عمليات القلب مفتوح، قسطرة، علاج بالكيماوي وسرطان، زراعة.
1: بس هل نخاء. سهل انكم اليوم يعني تحتضنوا كل هذه الحالات؟
0: والله يعني سبحان هذا عمل يسره الله. وانا مررت بتجارب يعني تشعر انه معية الله سبحانه وتعالى معك. في احد المرات يعني بعد تكوين الفريق بايام معدودات تواصل معي واحد فلسطيني يعني زوجته محجوزة في مستشفى بدر السماء وولد أجهضت، وكان عنده مبلغ بسيط جاي يستثمره هنا ودفعه على علاج المرأة. وقال يا أخي أنا رحت هايم على وجهي من المستشفى إلى جامع السلطان قابوس، وكلمني الشيخ مسلم المسهلي الله يذكره بالخير أعطاني رقمك، وأنا زوجتي محجوزة في المستشفى ما أقدر أساعدها ونفدي اللي عندي. والله يتواصل معي وأنا على جسر أم القوار المساء المغرب، قلت له ما عندنا فلوس الحين، لكن الله إذا يريد لك شيء حتتيسر أمورك. يعني هذا التليفون كان بمسكه عندي، رحت من هناك إلى أن وصلت البيت يمكن 5 دقائق في سعادة. عندما وصلت السعادة يتواصل معي شاب من بيت هادوكش شحري، ناس مشهورين هذا بيت هادوكش بالكرم وهكذا، فتواصل معي وقال لي أبو محمد، أول مرة يتواصل معي ما أعرفه، قال لي أبو محمد أنا عندي مبلغ زكاة أريد أعطيك إياه للفريق اللي معك. قلت له بيض الله وجهك، أنا بكرة الصباح نلتقي في بدر السماء. راح سددنا الديون اللي عليه وخرج بنت زوجته وعطيناه مصروف، والباقي المبلغ عطيناه الناس اللي جالسين تحت الأشجار في المستشفى.
1: واليوم هؤلاء الناس سويتوا لهم بيت للضيافة؟
0: عملنا لهم بيت يعني مجهز بكل شيء، كل الخدمات موجودة وغرف ودنيا واشياء.
1: من اللي يأسس هذا البيت وكم يستقبل او كم تستقبل اصلا من
0: الحاجة؟ يعني احيانا يعني في الشهر هو ساعته يمكن في حدود يعني 60 شخص، احيانا نستقبل 40.
1: ايوه
0: يعني اكلهم وشربهم وكل شيء موجود جزاهم الله خير الاخوه المستثمرين اليمنيين ما قصروا تحملوا المعيشه، ونحن نتحمل الايجار والصيانه والكهرباء والماء واجره العاملين.
1: نعم.
0: فشو اسمه يعني البيت كبير، وسبحان الله، والمجتمع المحلي أصلا نحن نعتمد على المجتمع، حاضنة اجتماعية نشطة في مكارم الأخلاق.
1: نعم.
0: صراحة يعني هنا مجتمع الواحد يزهو به.
1: نعم.
0: كيف والناس لا تمل من صناعة المعروف، لا تمل إطلاقا. فنحن حتى وإن كنا يعني في أحيان في مثلا بعض الجهات تتحفظ علينا نعمل نعالج بالدين، لكن أحيانا في بعض الأشياء حتموت، الناس حتموت نضطر، وما في شيء يعني زي ما تقول مشاريع تبدأ برأس مال.
1: صحيح.
0: إيه فنحن نعتمد على حاضنة اجتماعية يعني قوية في صناعة المعروف، ونقول هذه 5,000-6,000 اللي حننقذ به إنسان هي يعني أكرم عند الله وأكرم عند الناس ولا إنسان.
1: أكيد.
0: إيه إنسان.
1: طيب نوعية الحالات اللي تأخذونها؟
0: عملية القلب المفتوح، القسطرة، الفشل الكلوي اللي هو يعني نغسل للناس. زراعة نخاع.
1: هم ناس يلجؤون من اليمن إلى صلالة عشان العلاج.
0: العلاج إيه.
1: يلجؤون.
0: الدول هي اللي دخلهم، نحن ما نستقدم أحدا.
1: أيوة.
0: لا نستقدم أي إنسان للعمى، لكن اللي وصل ويحتاج
1: عن طريق اللي الجمعية العمانية للأعمال الخيرية.
0: إيه هم يخبرونا، وأيضا المستشفى يتصل فينا.
1: نعم.
0: حتى من شحن يتواصل معنا. الدول تدخلهم وتعالجهم من الأشياء اللي موجودة من سوسة فيها زي ما تقول بنود. لكن في بعض الأشياء تحتاج ليش فلوس.
1: طيب سمعت أنه في مديونية تقريبا 200,000
0: الحين علينا في حدود أكثر من 200,000.
1: أيوة
0: يعني لكن نثق بأنه مجتمعنا إن شاء الله حيساعدنا ويعيننا وحنعمل إن شاء الله حبة. وأنا أريد من خلال المنبر يعني إذاعتكم هذه إن شاء الله تعالى ممكن حتى تحطوا الرقم الحساب الأيادي البيضاء في بنك مسقط وإن شاء الله الناس تتبرع. هذا نداء لأهلنا في الظفار خاصة وفي كل عمان كلها والخيرين, لأنه من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني مثلا يعني مرة في أحد المرات تواصل معي أصحاب شو اسمه القسم اللي هو السكن الداخل, قالوا ما عندنا يعني زي ما تقول شيء خسارة وهكذا إدام ما نفذ ما عندنا. قلت إن شاء الله بس تيسر الأمور والله يمكن. وأنا كنت عند جالس عند الأخ أحمد سهيل قطن يتواصل رجل صانع معروف من الكبار في عمان يتواصل مع الأخ أحمد سهيل قطن. أنا هو ما قال لي لكن أنا أعتقد الشيخ مع الوزير سهيل بن مسهيل معشي أعتقد هو. والله هو ما قال لي لكن أنا يعني لأنه رجل يده ندية في عمل الخير فكأنه قال عندي زي ما تقول صدقات إبل ثلاثة إبل وأريد هكذا صرفوه. سبحان الله هذا سكر تلفون وجاء هذا فقلنا نريد خلاص حطوه في السكن على طول. خمس سيل وجهني للسكن وعبت الثلاجات اللي عنده ماكل.
1: سبحان الله. طيب اليوم يعني فاقد الشيء يعطيه, انتوا عليكم مديونية تقريبا 200,000 ولا زلتوا تساعدوا.
0: نعم.
1: أو هل قاعد تفكر كيف نغطي هذه 200,000 ولا هل قاعدة تزيد هذه المديونية؟
0: والله يعني نحن
1: لا
0: نفكر في المعوقات.
1: أيوة
0: ما نفكر لأنه لو فكرت في المعوقات ما تشتغل الحين شوي يعني بس على أساس الناس تشعر ويتواصلوا معانا ناس. يعني الواحد يريد يخدم إنسان عنده مثلا عامل يعني عليه جلطة يحتاج إلى حتى عمال. نحن عندنا الأخوة السودانيين أجوا هنا بكثرة. أيوة. ظروفهم صعبة جدا بلدهم مدمر ويحتاجوا إلى مساعدة يعني في الغذاء وفي السكن وفي العلاج وفي كل شيء. والشعب السوداني من أكرم الشعوب في الوطن العربي.
1: نعم.
0: شعب كريم وما يمد يده صراحة رجال ونساء. وأنا أشيد بهذا المستوى الرفيع من الكرم.
1: نعم.
0: عند الأخوة السودانيين وعندهم تكافل اجتماعي غير معهم.
1: أيضا المجتمع الظفاري اليوم يعني يضرب به المثل في مسألة التكاتف.
0: نعم.
1: والإخاء
0: نعم.
1: مع أخوانهم. نعم. فمسألة أن وجود دعم منهم أيضا من خلال هذا المنبر.
0: نعم.
1: شان المديونية.
0: نعم. إن شاء الله
1: نعالج الأشقاء اللي يجون من دول أخرى.
0: نعم.
1: لأن في ناس تقول عيال البلد أولى, فإيش رأيك في هذا؟
0: لأن سفرنا ناس لناس الدول بتعالج العمانيين مجان الخدمات. أيوة. العمانية وعلى أحسن مستوى.
1: صحيح.
0: واللي يعني تعذر علاج بتسفر الدول برا. يعني مثلا الحين عندنا حالة.
1: نعم.
0: يعني مثلا الله يرحمه ورجل من مصر عالجنا كان جسمه يعني زي ما تقول ينزل دم وضعه كان تعبان وزوجته ما تشتغل ومات الله يرحمه.
1: صحيح.
0: وخلف اللي زوجته 4 أيتام 2 بيدرسوا في الجامعة 2 صغار. الحين الأم بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من موت زوجها هي كافحت بقساوة رهيبة جدا يعني وصيبت بالسكري وبعدين وصيبت بالكبد. الحين هي عندها غيبوبة كبدية في مصر وصيبت فشل كلوي.
1: نعم.
0: نحن نرسل لها مبالغ كل مرة نرسل مبالغ لكن يعني لا يحتاج إلى مبالغ. والحين بنتها واحدة الثانية هنا هم 3 أطفال عندهم في البيت عندهم تراكم إيجار دفعنا ساعدناهم في تراكم الإيجار وجدنا الكهرباء توقفت عنهم ساعدناهم ويحتاجوا مصروف أعطيناهم. والبنت الحين صغير عمرها 11 سنة صار عندها ورم في الطحال ووضعهم تعبان جدا تواصلوا معي وإن شاء الله يعني أعطيناهم اليوم مبلغ بسيط هكذا لأن ما زال ما عندنا. وحالات كثيرة جدا يعني والله في بعض الناس ما عندهم فلوس يضطروا يا حد يمسك زوجته تقول تلد في البيت وبعدين تيجي تواصل معنا يعني صار عسر في الولادة وهكذا نتواصل معه أحيانا أوقات بالليل تواصل مع المستشفى أساسا مستشفى بدر السماوي مستشفى دهبيلي نكفلهم. والأخوة في المستشفى السلطان قابوس مستشفى الجامعة مستشفى الجامعة والسلطاني والمركز الأورام صراحة الأخوة العمانيين عندهم الصبر ومقدرين هذا العمل.
1: نعم.
0: وبرغم أحيانا نعجز عن الدفع وعن التحصيل، يعني هم التحصيل ما يحصل المبالغ، لكن صابرين علينا ونحن نريد من الأخوة برضو في الرقابة المالية يقدروا مثل هذا الأمر.
1: بالتأكيد إيه. ما قصرتوا وفي ميزان حسناتكم، وبالتأكيد اليوم من يعين شخص ربي يرسله من يعينه. وبتكلم في الجزئية هذه عن الأثر اللي تحسه في حياتك من جانب العطاء، من لما أسست فريق
0: والله
1: إيش اللي اختلف في حياتك؟
0: والله يا أحيانا أكون أنا والدكتور سعيد المهري، ودكتور كان مدير في التربية والتعليم، ورجل فاضل ورجل من أخيار الناس، والأخ محمد سعيد المسري، نحن موكلين بالتوقيع.
1: نعم.
0: عندنا مجلس إدارة يعني نشط في القيمة، أصلا هم متبنين مثل هذا الأمر، يعني اللي يتقاعد واللي ما زال ما يتقاعد، وكلهم دكاترة وكبراء وهكذا.
1: نعم.
0: يعني صراحة أحيانا إذا نكون أنا أشعر بإرهاق، يعني أقول ما بشتغل شيء، بمجرد ما نفتح الأوراق نشتغل في هذا العمل والله كل شيء يروح، لا ألم ولا زي ما تقول جسمه يعني خدر في جسمك ولا إرهاق ولا شيء، سبحان الله.
1: ثمرة العطاء.
0: أي ثمرة العطاء. ومرة في أحد المرات بخبرك بسر، يعني ممكن يكون هذا صدفة ولا مش صدفة، لكن أنا أشعر بأن هذا سبحان الله.
1: أيوة.
0: يعني دخلت الدوار وجاء واحد لاف على اللاصق بالدوار مباشرة لأن حياخذ دورة كاملة.
1: نعم.
0: وأنا دخلت عليه على أساس أخذ دورة كاملة، ألصق بالدوار لأن حيكون أخذ دورة حخرج من آخر مخرج، وأريد أسبقه، هو الحين قادو بجنبي.
1: أيوة.
0: أنا كنت أدعس على البترول والسيارة يعني مش جير عادي، ما دي أدعس على البترول ما تستجيب، لو استجابت اللي حيدعمني،
1: ولكن
0: أشعر بأن هذا قدرة الله،
1: بركة العطاء في والله هذاك اليوم قذتك
0: والله كثير، أكثر مرة حصل معي هذا.
1: يعطيك ألف عافية دكتور، واليوم انت اليوم مسيرتك جدا مشرفه،
0: الحمد لله.
1: ربما بدات بطفوله صعبه ولكن اثرها اليوم قاعد،
0: الحمد لله،
1: ان التمس دروس في حياتك
0: كثير. يعني اخذنا هكذا لمامه هكذا زين.
1: اعتقد عندك يعني كذا رسائل اخيره تلخص الحياه وتلخص تجربتك في الحياه، وانت دائما تكتب يعني وتطول في كتاباتك حتى تطلع المغزى.
0: انا اشوف انا ادرس مادة اسمها مهارات الاتصال،
1: نعم،
0: في اللغة العربية، ودرس مادة، كنت درس مادة ثقافة إسلامية وحضارة عمان، الحين أصبحت عمان دولة الإنسان. بعدين جو الدكاترة، يعني الحين بندرس المواد هذه ستة.
1: نعم.
0: ستة. أنا كان طلاب كلهم يدرسون عندي، يعني ما تطلب الجامعة كلها تأخذها. وبعدين سبحان الله أقول للطلاب، أقول لهم الذي يكتب كأنما يعرض عقله أمام الناس. واحد الكتاب قال لعرض بنات الصلب على الخطاب اهون علي من عرض بنيات الافكار على القراء. شوف كيف، فقال يعني لانه الذي يكتب كانما يعرض عقله امام الناس. في احد المرات مره من النصوص التي اعتز بها، يعني ممكن اختم بها، يعني زي ما تقول نتف هكذا، في هي المسافات هذه الحديث فيها مسافات كبيره. فيعني الاخ احمد مسلم الكثير رجل عزيز علي ورجل صديق معنا في الجامعة، وأنا اشتغلت معي وياه مشروع، بعدين في الأخير هو كان حيسافر يدرس، بعدين قال لي يا أبو محمد خذ المشروع أنا بسافر، وأعطيته بعد ذلك بعد ما هو سافر يمكن يوم يومين، أعطيته الناس اللي عمانين النساء وهكذا اللي بيشتغلوا معنا، قلت لهم خذوه ديروا لأنفسكم مطعم، كان أريد إيش أعمل تجربة أنا بس. أيوه. أنا مش هدفي الربح ولا هو، نحن نريد نعمل شيء هكذا إنه نبدأ زي ما تقول في إنه الناس تشتغل لأنفسها وهكذا لنفسها. فسافر وعطيته النساء اللي شو اسمه وحطينا فيه مبالغ، وبعدين رجع بعد فترة ما حصل المنحة، رجع قال محمد كيف المشروع؟ قلت والله عطيته النساء. قال جزاك الله خير. فشفت منه موقف هكذا، لو كان شخص آخر حي ويقول المشروع منتج وهكذا ليش تعطي؟ قال والله بيض الله وجهك. فتأثرت بالموقف، قلت له يا أبو مسلم أنا بكتب فيك شهادة واصبر علي بس هكذا. الشهادة اللي كتبتها في حدود أكثر من أسبوع.
1: يا سلام من قد
0: يعني. قلت سبحان الله، أنا جلست هكذا وفكر لأن أريد أعطي الموضوع حقه، ووجدت أنه فعلا يقول لك الإبداع أن تجعل من الشيء البسيط الذي لا يحفل الناس به مادة ذات قيمة. ودكتور عبد الكريم بكار قال عقولنا في إجازة مفتوحة نحن لا نفكر، صحيح هذا كلام صح، والقلق لا يفكر ولا ينتج، والخايف لا يبدع، هذا على طول مباشرة هذا وأد لمقومات الإبداع. فرحت كتبت فيها الشهادة وتعبت، قلت إيش بعد أسبوع هكذا طاب الموضوع ونضج وكتبت. وكنت أحيانا يعني أستخدم مثل هذه المهارات، إيش يعني الموضوع الذي أفكر فيه لا أدعه يفلت من ذهني لحظة واحدة، فهو دائما تحت السيطرة. شوف كيف عساس أنت تطلع منه أشياء إذا رحلتها خلاص. فقلت للمدح أعباء وللواجهة أثقال، وللصفات الكريمة التي تخلع على المرء استحقاقات من مواقف تربأ بصاحبها أن يتنازل عن خيارات الرفيعة مهما تذللت له الفتنة وحاطه الإغراء ووادعته المصالح وأسلس الستر قياده وسدوله، ومهما شاقته الظروف واستبدت به الحاجة ونأت به الفرص وقل أمامه المتاح، لأنه يختار في عفة ويخطو في ثقة ورفعة ويعمل في دقة ووضوح حتى عجز عنه العجز وذل أمامه التردد وخشاء الخذلان، وحتى جث أمام يسري وصبري وتفانيه هياج كل صعب وشرود كل عصي وآنف وإرباك ضرورات العمل ودواعيه، وللثناء فنون ومهارات في تثبيت القيم النبيلة ونسج وشاحات النادرة من خيوط الصبر وأكسية الطهر والقناعة والإيثار. ولأنكم أخي وصديقي منابة لهذه القيم الصالحة وبذور حية لأخلاقها، فذلك يعني أننا نقول بحق ونعطي بإنصاف لمن يستحق ويملك الرصيد الوافر من الضمانات التي تزكيه وترفع قدره وتناولها النجاح مع كل من يتعامل معه. قال بكتب مع الذهب في غرفتي قدما جاملتك.
1: أعتقد هو محظوظ اليوم أن حد يسطر في كل هذه الأسطر للمدح، وأيضا ذكرت
0: أنه قدما جاملتك، وأنا محظوظ أني أنا أعطيتني فرصة أن أطلع هذا الكلام
1: جميل. المدح اليوم مسؤولية أيضا، وعبء أنه الواحد يعني يكون قد المسؤولية هذه وقد هذا المدح. شكرا لك الأستاذ سالم محمد الجحفلي على تواجدك اليوم، على أنك شاركتنا كذا من حياتك،
0: الله
1: من طفولتك إلى وقت الدراسة والغربة إلى أن عدت مع طلابك، ويعني كل تجاربك إلى الأيادي البيضاء اليوم، ونتعلم اليوم تجربتك بأنه لمن يقترن التعليم بالإنسانية أكيد اليوم يخلق أثر، والأثر مش بالمناصب ولا بالكراسي، وإنما الأثر بالإنسانيتك اللي تحملها بينك وبين الناس وكل حد يذكرك بالخير. شكرا لك، يعطيك العافية.
0: أنا عندي برضو مشروع إن شاء الله سوف أقدمه للمجتمع قريبا
1: بإذن الله،
0: وبقدرة الله تعالى هذا المشروع مش مشروع يعني يخدم الجانب الإنساني هذا،
1: جميل،
0: ولكن المشروع هذا ما حيكون له أثر إن شاء الله. نرجو أن يشارك فيه أكبر عدد ممكن، للمشروع حضاري يعني زي ما تقول.
1: عن ماذا المشروع؟
0: مشروع عن زي ما تقول مشاريع تنمية، يعني زي ما تقول مصانع، شركة كبيرة، شركة كبيرة. ويقول لك مثل ما قلت لك من قبل، يقول لك دائما في التراكم تكمن النوعية.
1: نعم،
0: ويعني شو اسمه، نحن ما نريد أن نثقل على الناس لناس ظروفهم صعبة، ونريد أن نهون ولكن نجعل من الشيء البسيط الذي لا يحفل الناس به مادة ذات قيمة.
1: جميل،
0: شوف كيف، فممكن يشارك فيه أكبر عدد ممكن من الناس، رجال ونساء، ونحن منتجون عندنا رواتب ومستهلكون في نفس الوقت. المشروع محصن ضد الفشل
1: بإذن الله،
0: محصن ضد الفشل، ونحن يعني ما نعتمد على رأس مال، نحن رأس مال،
1: نحن رأس مال. أصلا لو تبرع الواحد 50 بيسة في يوم ولا 100
0: عمل، حيكون عمل كبير، يعني عمل استثماري كبير إن شاء الله تعالى، عمل استثمار نعم كبير بيخدم البلد خدمة غير عادية.
1: تأكيد نعم، تمر علينا كذا مرور الكرام ما نحس فيها، ونؤمن بأفكاركم ونثق فيها وميزان حسناتكم بإذن الله تعالى.
0: والخريج المفروض أن يسهم في حل مشكلات مجتمعه، لأنه الدولة استثمرت فيه، الحين دوره هو الحين أن ينتج ويعطي. ليش الدولة استثمرت فيك؟ ولا حيكون هذا إنسان يعني مشروع فاقد تعليمي، إنسان فاقد عن يفكر إلا بنفسه. لا، أنت هذا مجتمعك لابد أن يكون عندك انتماء له وتخدمه. وأنا أقول دائما يعني الإنسان يحب في أشياء ويكره في أشياء. شخص ما تطيق النظر في وجهه من شدة كرهه أعدل معه، أعطيه حقه. الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى. المفروض أن تكون هذه القيم نحن نعيش بها،
1: ومن هذه القيم ومن هذه الخاتمة خلاص لا كلام بعد ذلك، بس هني وصلنا وننهي اليوم رحلتنا ومشوارنا في هلا بالخريف مع الأستاذ سالم بن محمد الجحفلي، أكاديمي ومحاضر في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وأيضا رئيس فريق مبادرة الأيادي البيضاء. درو بالسلامة، نتمناها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا، فمان الله.
7: كل ما نسنس من الغرب يهبوا حمل الناس ما سلام،
8: ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.

0: البرنامج كان برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق. فورد.
1: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
2: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
1: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
3: كيف فك حجر رشيد ألغاز اللغة المصرية القديمة؟ وهل ما زالت هناك أسرار لم تكشف بعد؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. في مثل هذا الشهر من عام 1799 تم اكتشاف حجر رشيد، والذي يعد الباب الذي عبرنا منه لكشف رموز وأسرار اللغة المصرية القديمة. بعد قرون طويلة جدا، 14 قرن تقريبا، ظلت فيها جدران المعابد صامتة لا يستطيع أحد قراءتها. لكن هل كانت اللغة المصرية القديمة مجرد رموز ورسوم، أم لغة لها قواعد وأصوات وأبجدية؟ وهل ماتت كلغة، أم أنها ما زالت تعيش بيننا في بعض الكلمات؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا نغم قاسم. رحبوا بضيفة بودكاست يستحق الانتباه دكتورة هدى عبد العزيز، أستاذ تاريخ الفن المصري القديم وأستاذ الحضارة المصرية القديمة. أهلا وسهلا دكتورة هدى. نيني
4: دي الطريقة يعني المصري القديم اللي كان بيحيي بيها الأصدقاء والأحباء بطريقة غير رسمية، وكان بيكتبها نيني ويعمل شكل إيدين عاملة كده اللي هي إيه، هاي السلام اللطيف يعني.
3: طيب، يعني بداية كثيرون يعرفون أن أسرار اللغة المصرية القديمة عرفت عن طريق حجر رشيد. دعينا نبدأ من قصة هذا الحجر. ماذا نعرف عن هذا الحجر، ولماذا كان محوري في تاريخ معرفة أسرار اللغة المصرية القديمة؟
4: هي الحقيقة الموضوع بدأ مع الثورة الفرنسية.

0: وهي واحدة رغم إن هي مش في نفس التسلسل الزمني أو المكاني مع الحضارة المصرية القديمة، ولكن هي نقطة مهمة جدا في تاريخ مصر، لأن مع الثورة الفرنسية حصل عصر التنوير، وكان العلم مهم جدا جدا في الوقت ده، وإن هم عاوزين يعرفوا أكتر عن العلوم المحيطة. وبعد كده لما نابليون بونابرت جه علشان يدخل مصر، هو دخل ومعه عدد كبير قوي من العلماء، لأن طبعا مصر على مدار التاريخ وهي معروفة بمكانتها العلمية. طبعا احنا عارفين ان مصر كان فيها اقدم جامعة في العالم اللي هي جامعة اون، كان بيجي فيها اليونانيين يتعلموا منها، وكانوا بيترجموا الكتب بتاعتنا باللغة اليونانية، فأصبح عندنا ترجمة للغة المصرية القديمة باليونانية في كثير من المراجع، ولكن اختفت الكتابة الهيروغليفية وإن إزاي الناس بتعرف تقرأها. وبعد كده لما دخلوا عندنا هنا في مصر ومعهم العلماء، ابتدوا يكتبوا موسوعة وصف مصر. طبعا هم ذهلوا بكم الكتابات الهيروغليفية اللي موجودة، وإنهم عايزين يتعرفوا أكتر عن اللغة دي ويفهموا العلوم اللي كانت موجودة في مصر. طيب. ومع الاستكشافات دخلوا منطقة رشيد في تاني سنة من دخولهم لمصر، وهم بيحفروا بالصدفة، كان في جندي فرنسي اسمه بوشار هو اللي اكتشف حجر رشيد.
1: هنا نحن نتحدث عن عام 1799، اكتشف حجر رشيد بالضبط. حجر ضخم مكتوب بثلاث طرق.
0: تمام،
1: اشرح لنا لماذا هذا الحجر يعني يختلف عن آلاف القطع الأثرية، لماذا هذا تحديدا استطاع فك رموز اللغة؟
0: لأن مع زي ما قلنا وجود الفرنسويين عندنا في مصر، وإن هم بيعملوا الاكتشافات دي، هم مهتمين جدا بإن هم يكتشفوا أو يفكوا طلاسم اللغة المصرية القديمة. فهم لما بصوا على الحجر لقوا إن هو متسجل بثلاث خطوط، وهم توقعوا إن هي تكون ترجمة لنفس النص. بعد كده ابتدى انه ينتشر في بريطانيا وفي فرنسا نسخ من حجر رشيد بالذات، لان هو في الجزء مكتوب باليونانية، وجزء مكتوب بالهيروغليفية، وجزء مكتوب بالديموطيقي. فطبعا اليونانية القديمة ناس كتير بتعرف انها تقراها، فبقى في مسابقة ما بين انجلترا وما بين فرنسا مين اللي هيقدر ان هو يفك طلاسم اللغة المصرية القديمة. توماس يونغ حاول من يعني كإنجليزي إن هو يفك بعض المحاولات، وشامبليون هو بقى اللي قدر إنه يتغلب ويفك الموضوع ده، لأن هو اعتمد على نظرية اسمها نظرية الأسماء. طبعا كان معروف قبل كده إن الاسم الملك بيتكتب جوه الخرطوش أو الدايرة اللي إحنا بنشوفها بتحوط الاسم. فابتدى إن هو يقرأ باليوناني النص اللي موجود قدامه، فطلع ان كلمة او اسم بطلميوس متسجل 6 مرات. ولما بص على النص اللي مكتوب بالكتابة الهيروغليفية لقى ان فعلا في خرطوش متكرر 6 مرات، فقام جايب العلامات اللي مكتوبة وحط تحتيها بالمقابل بتاعها باليونانية، فحط العلامة وتحتيها الحرف، العلامة وتحتيها الحرف، وعلامة وتحتيها الحرف، وقال أنا بقى عايز أتأكد إن الكلام ده صحيح. قبل كده كانوا عارفين خرطوش بتاع كليوباترا، فجاب خرطوش بتاع كليوباترا وحط العلامات فنطها وكتب تحتيها النطق بتاعها باليونانية. فلما قارن ما بين بطلميوس وكليوباترا والحروف زي بعض هنا وهنا باليونانية، لقاها هي بالضبط اللي موجودة في الكتابة الهيروغليفية. فطبعا بالنسبة له ده كان اكتشاف، ولقى ان نظريته صح. ابتدى يطبق الموضوع على خراطيش اكتر، لقى ان الموضوع صح وصح، وفجأة اتفكت اللغة المصرية القديمة.
1: يعني ما نقوله هنا هو انه اليونانية كان لها فضل في معرفتنا باللغة المصرية القديمة.
0: اليونانية وكمان القبطية لسبب لأن برضو من العلماء اللي كانوا موجودين عندنا في كتابة موسوعة وصف مصر كان يوحنا الشفتيشي، وهو كان يعني علم شامبليون القبطية، والقبطية هي المرحلة المتأخرة من اللغة المصرية القديمة. فقدر شامبليون بمعرفته لليونانية مع القبطية أنه يتعرف على الكلمات بالنطق بتاعها.
1: سنعود لمسألة النطق، لكن هنا يعني البعض يقول أنه شامبليون اعتمد على كتاب لابن وحشية، وهو كتاب أقدم اسمه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام. إلى أي مدى يمكن أن يكون شامبليون فعلا استفاد من آخرين؟
0: هقول لك على حاجة. طبعا أنا شفت الكتابات والمحاولات السابقة، المحاولات السابقة ممكن تكون نجحت في رمز أو اتنين، ولكن الكتابة الهيروغليفية في عصرها الوسيط كانت حوالي من 700 علامة. فإن بالصدفة إن يكون في ثلاث علامات في محاولة إن هم قدروا إن هم يوصلوا لها، ولكن ده مش فك للغة المصرية القديمة. ولكن شامبليون هو الوحيد اللي قدر انه فعلا يكون كلمات ويعرف قواعد اللغة المصرية القديمة، وان يعمل قواميس، وان يعمل في كتاب بتاع شامبليون ده من الكتب العظيمة جدا مكتوبة بخط ايده. وهقولك على حاجة برضو، انا قريت في كتاب اسمه اللغات المفقودة بتاع أندرو روبنسون، ان كل الناس اللي حاولوا ان هم يفكوا طلاسم اللغات المفقودة هم بيحسوا بحالة من النشوة، يعني الانتصار، وان دي طبيعة انسانية ان الواحد بينسب الموضوع ده لنفسه. ولكن هو بالفعل كان في محاولات سابقة، مش بس من العلوم، من العلماء العرب أو من العلماء الآخرين، ولكن اللي فعلا اللي قدر أنه نقدر نقرأ جملة ونفهمها ونستوعبها هو الوحيد كان شامبليون.
1: طيب يعني دعينا ننتقل من الحجر إلى اللغة نفسها. يعني عندما نقول اللغة المصرية القديمة، هل نحن نتحدث عن لغة أم لغات متعددة؟ لهجات أم لهجة واحدة؟ طريقة كتابة واحدة أم طرق مختلفة؟
0: كله. احنا اللغة المصرية القديمة زيها، ودي حاجة معروفة في علم اللغات، إنها بتتطور، اللغة عمرها ما بتبقى جامدة. فحتى اللغة الإنجليزية لو احنا قرينا لتشارلز ديكنز أو ويليام شكسبير هنلاقي إن الإنجليش المكتوب فيه مختلف عن الكتابات اللي موجودة دلوقتي. لو قرينا قصة لهاري بوتر هنلاقي إن الإنجليش المكتوب هنا هو مختلف عن الإنجليزي اللي كان بيستخدمه الأدباء الكلاسيكيين في الأول. فطبيعي إن أي لغة هي بتمر بتحول وإنها بيحصل لها حداثة. ولكن خلينا نتتبع اللغة المصرية القديمة من الأول خالص، إيه رأيك؟
1: ماشي، ياريت.
0: يلا بينا. أوكي. الأول إحنا عشان نقول أصحاب جذور الحضارة المصرية القديمة هم كانوا بيتكلموا اللغة المصرية القديمة اللي كان اسمها رائن كيمت، معناها لسان مصر. اللغة دي فضلت مستخدمة عندنا على مدار الحضارة المصرية القديمة في الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. حصل لها تطور في بعض قواعد اللغة، إضافة بعض العلامات، ولكن هي نفس اللغة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة. ففي العصر الدولة القديمة هي كانت بتحتوي على حوالي 400 علامة، في العصر الوسيط حوالي 700 علامة، في العصر المتأخر حوالي أكتر من 6000 علامة. ولكن هي نفس اللغة، يعني كلمة حتب بمعنى راضي أو سلام أو قربان أو صدقة، الكلمة دي على مدار الحضارة المصرية القديمة هي نفس النطق ونفس المعنى ونفس الكتابة، هي ما بتتغيرش. فإحنا عندنا مدار، هنقول من بداية التاريخ أو من بداية الكتابة، إحنا عندنا 3000 سنة بنتكلم نفس اللغة وبنكتبها بثلاث خطوط. الأول كان عندنا الخط الرسمي بتاعنا اللي هو الخط الهيروغليفي، بعد كده بقى في خط تاني اللي هو الخط الهيراتيقي. بقى الهيروغليفي بنكتبه على المعابد والحاجات الرسمية، ولكن الهيراتيقي بيستخدم أكتر مع البردي ومع الكتابات الكهناتية وتسجيل حاجات خاصة بالكهنة. وبعد كده ابتدى يظهر عندنا الخط الديموطيقي، وهو خط عبارة عن تبسيط للكتابات الهيروغليفية على شكل شرط وعلامات، يقدر ان المواطن المصري ان هو يستخدمها في التجارة والأحوال اليومية. بحيث ان يكون سهل عليه بدل ما يقعد لسه يرسم علامات مستمدة من الطبيعة انه يحط خطوط وشروط تسهل عليه الحركة. فإحنا بقى عندنا اللغة المصرية القديمة اللي اسمها را إن كيمت، هي بتكتب بثلاث خطوط.
1: فالهيروغليفية خط وليست لغة.
0: ليست لغة بالضبط كده. بعد كده جالنا اليونانيين والرومانيين لما دخلوا مصر، هل كنا بنتكلم إيه؟ كنا بنتكلم اللغة المصرية القديمة في المرحلة المتأخرة بتاعتها، اللي هي كانت بالطبيعي يعني إن دخل عليها لأن إحنا شعب بيحب التجارة وبيحب التعامل مع الناس وعلى طول عندنا في جاليات أجنبية، فإحنا عندنا يعني إيه مجموعة من الكلمات اللي اضافت على اللغة المصرية القديمة، ولكن هي اللغة المصرية القديمة. فضل المصري القديم بيتكلمها زي ما هي في البيوت، والمواطن المصري اللي بيروح حتى بيتعامل في وقت اليونانية لما اتفرضت انها تكون اللغة الرسمية والإدارية في مصر، هو بيروح بيتعامل باليونانية وبيرجع بيته بيتكلم باللغة المصرية القديمة. حتى الرومانيين لما دخلوا مصر نفس الكلام، المواطن المصري بيتكلم باللغة المصرية القديمة في المرحلة المتأخرة بتاعتها، ولكن الرومانيين عملوا حاجة. احنا اخر نص اتكتب بالكتابة الهيروغليفية كان تقريبا في اواخر القرن الثالث، يعني تقريبا عدى 400 سنة ميلادي والمصري القديم بيعرف يكتب بالكتابة الهيروغليفية، ولكن الرومانيين ابتدوا يتحولوا الى الديانة المسيحية وابتدوا يقولوا عن الحضارة المصرية القديمة انها حضارة وثنية وان الكتابة الهيروغليفية وثنية، فاتمنع الكتابة بها، ولكن المواطن المصري لسه بيتحدث اللغة المصرية. واللي منها اتكون القبطية اللي احنا نعرفها دلوقتي، ان اللغة القبطية هي بدأت بمراحل. وقت اليونانيين ابتدت اللغة المصرية اللي انا بكتبها وبقولها هي هي بس بكتبها بحروف يونانية. وبعد كده ابتدت اللغة تتطور أكتر لأن اليوناني ابتدى يدخل فيها أكتر، وابتدى القواعد اللغة القبطية تختلف عن قواعد اللغة المصرية القديمة، يعني في اختلاف ما بين اللغتين ولكن هي قريبة قوي في النطق، لحد أما اكتملت تماما وعندنا في القرن الحداشر ابتدت ان اللغة القبطية تكتمل تماما تماما تماما، سواء من الأدب القبطي، سواء من الحاجات اللي بتتقال في الكنائس، سواء من استخدام المصري للغة القبطية.
1: طيب بس هل
0: بعد دخول العرب،
1: بس هل هذا يعني انه ما نستند اليه في معرفة صوت هذه اللغة؟ يعني نحن لم نسمع احد يتحدث باللغة المصرية القديمة، كان هو اللغة القبطية وهي بالنهاية هي مرحلة متأخرة جدا من اللغة، فهل هذا يعني أنه ما نعرفه عن النطق قد لا يكون دقيق 100%؟
0: بالضبط كده. إحنا عشان كده العلماء لما بيجوا بينطقوا اللغة المصرية القديمة بيسكنوا كل الحروف. يعني ناخد مثال، إحنا عندنا في اللغة القبطية كلمة اسم بتتقال ران. وكمان في اللغة القبطية في فرق إن هما بيعرفوا وبينكروا الكلمة، يعني لما نيجي نقول الكلمة نكرة بنقول أوران، لكن عايزة أعرفها بقول إفران. في مصر القديمة هو لا كان بينكر ولا كان بيعرف، هي كلمة وبنقولها رن. فالقبطية مختلفة في النطق، بنعرف منها كان في مد كان في ضم كان في كسرة، إن هما في الصوتيات الحركية من الفتح والضم والكسر ده موجود في القبطية، فده بيخلينا نعرف أكتر إن هي رن ما بتتنطقش رن، هي بتتنطق ران.
1: بس هل هذا يعني إنه أقرب لغة موجودة اليوم إلى اللغة المصرية القديمة هي اللغة القبطية؟ أم هناك لغات أقرب؟
0: لا طبعا القبطية هي لأن هي القبطية نفسها هي المصرية القديمة، ولكن في المرحلة المتأخرة جدا لها.
1: طيب
0: ولكن هنرجع ونقول حاجة، إحنا عندنا كنز اسمه متون الأهرام. متون الأهرام هو مكتوبة في النصوص بتاعتها بنطق مفرد. يعني نطق مفرد؟ يعني الكلمة مكتوبة من أولها لآخرها بنطقها، إذا كنت أنا فتحتها كسرتها وهكذا، فأنا بقى عندي سجل كامل بالنطق الكامل لكل كلمة. فإحنا الكلمات اللي موجودة عندنا في متون الأهرام إحنا متأكدين تماما من النطق بتاعها.
1: يعني قد يسأل البعض هنا عن يعني أنت ذكرتي أن اللغة تطورت تغيرت وتحورت مع الوقت، لماذا لم تستطيع أن تعيش؟ يعني اللاتينية تطورت وأصبحت الإنجليزية والفرنسية والألمانية، لماذا اللغة المصرية القديمة لم تصبح في يعني صورة أخرى وظلت موجودة بيننا؟
0: احنا عندنا كذا محطة. طبعا احنا عايزين نقول ان اللغة ما نمناش وصحينا ولقيناها اختفت. هو حصل تطور في اللغة، فاحنا كان عندنا اللغة القبطية في وقت الرومانيين لما دخلوا، لسه المواطن المصري بيتكلم اللغة المصرية القديمة، ولكن اتمنع ان يكتب الهيروغليفي، فاصبح ان في الاسرة بقى في الجد هو اللي بيعرف يكتب الهيروغليفي، ولكن الابن والحفيد ما بيعرفوش. بعد كده الجد بيتوفى، بعد كده الأجيال بتبعد وبتتفرق، فأصبح أن آخر واحد كان بيكتب بالهيروغليفية كان من مثلا من 100 سنة، فالكتابة اختفت فمحدش بقى بيعرف يكتب. وبعد كده دخل العرب، لما دخل العرب احنا ما تحولناش إلى اللغة العربية، ولكن احنا قعدنا فترة طويلة لحد 1000 ميلادي وكان المصري كان بيتكلم باللغة القبطية أو اللغة المصرية يعني الاثنين واحد. ولكن هنا برضو الإدارة والتعليم والدين والتعامل باللغة العربية وتعريب الدواوين، حتى الكنيسة بقت عندنا حاجات موجودة فيها صفحة بالعربي وصفحة بالقبطي. وبعد كده الاستعمال بتاع اللغة، ما طبعا أكيد إن كان بيحصل إن في إن فرض اللغة إن هي دي تكون اللغة المستخدمة، فأصبح برضو في البيت وصلنا لنفس الموضوع إن بقى في حد بيتكلم قبطي والأولاد بيكلموا باللغة العربية، لحد أما اقتصر الموضوع على إنها بقت في الكنيسة. هل اللغة المصرية بتاعتنا اختفت؟ بالتأكيد لا، لأن اللغة عشان نقول إنها لغة مندثرة أو مفقودة، ده معناه إن في أقل من 1000 شخص بيتكلمها، ولكن احنا عندنا اللغة القبطية هي حية في كل الكنائس، كلهم بيستخدموها في الصلوات وفي التعامل. الأدب القبطي هو موجود وباقي لحد النهاردة، فما نقدرش ان احنا نقول ان فقدت اللغة المصرية، ولكن هي مستخدمة في الكنيسة دلوقتي. الآن احنا عندنا تعلم اللغة القبطية وتعلم اللغة المصرية القديمة بخطها الهيروغليفي مفتوح للجميع، محدش بيمنع حد انه يتعلم.
1: لكن ماذا عن خارج الكنائس؟ يعني هناك الكثير من الكلمات اليومية على ما يبدو التي يستعملها الناس وهي أصلا كلمات مصرية قديمة ولا أحد يعرف الجذر الحقيقي للكلمة.
0: بالضبط كده، احنا عندنا اللغة الباقية عندنا دلوقتي اللي احنا بنتكلمها، وانا عايزة اقول على حاجة ان احنا اصبحنا دلوقتي في نفس شكل الأسرة اللي كان موجود في احد المراحل. انا عندي والدتي لسه لغاية النهاردة كانت بتقول لنا مقق يعنيكي، ذكري يلا ومقق يعنيكي في الكلام علشان تفهمي كويس. كلمة مقق هي من اللغة المصرية القديمة، من مقبرة ميرس عنخ هنلاقيها مكتوبة فيها، اللي هي يعني احنا بنتكلم الأسرة الرابعة. احنا عندنا مثلا كلمة القميص معبعب من هنا لسه بنقولها، الأكل موحوح، عندنا يعني سخن. بالضبط كده، في كلمات كتيرة قوي احنا لسه بنستخدمها، ولكن هرجع وأقول إن اللي بيستخدم الكلمات دي هي الجدة اللي كانت بتقولها لنا، وأنا بفهمها وفهمها يعني إيه موحوح ويعني إيه معبعب ويعني إيه كعيت، يعني اللي هو يعني ساعات إحنا بنقول كع دم قلبه، كلام ده أنا فهمه بالضبط كده. لكن تيجي تسألي الأجيال الجديدة اللي هم طفل عنده 11 سنة، هل هو بيقول كلمة مقق عبعب الكلام ده؟ هنلاقي لا. فهنا لازم الصحوة بتاعت إحياء اللي باقي من الكلمات المصرية القديمة اللي ما عادش إحنا كجيل في النص بننقلها للأطفال.
1: لكن لماذا كان المصري مهووس بالكتابة إلى هذا الحد؟
0: لأن المصري القديم هو كان بيعشق التسجيل، لأنه عنده فكرة واحدة هو عايش عنها وهي الخلود، والخلود مش هيتحقق أبدا غير أنه يكتب، ويكتب على مادة خالدة اللي هي الحجر.
1: شكرا جزيلا دكتورة هدى عبد العزيز، أستاذة تاريخ الفن المصري القديم وأستاذة الحضارة المصرية. ميني شكرا لكم على المتابعة. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. في إخراج هذه الحلقة نداء حسين، وفي الإخراج التقني علي علي، وفي الإشراف علي لقماطي، وفي إدارة التحرير إبراهيم عبد الباقي، وقدمتها لكم نغم قاسم. إلى اللقاء.
2: استمعتم إلى حلقة من بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع bbcarabi.com.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحراره 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف،
4: ضحك ومواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانيه ظهرا مع حوراء البريكيه على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافيه. بس هدا هدا بس

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على الأداء الذهني وسرعة اتخاذ القرار، خاصة عند نقص الترطيب، ولهذا ينصح الخبراء بالحفاظ على شرب الماء وتوفير بيئة مناسبة للعمل أو الدراسة خلال الأيام الحارة.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @hellafmradio on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال، أبو بكر سالم صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

يا دي المشاعر.

يدي المشاعر، يدي المشاعر.

0: وتملني كل السواليف بعدك كن الشفاي مخاصمة حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك وغرورقة عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء الطاق بيليل بعدك

0: بليل بعدك لين المدى حلق على رمش يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك، ليته عصاك وسار بك طيش وبعاد، ليته خذلني قبل جيلين حدك.
1: ليته

0: لا جابتها ضحكة ولا جابه عناد، مليت تسامر ظلمته على ردك يطرق مسامع غربتي دون ميعاد. تعبت نجوم الكون فيني تعدك، تعبت مني خاطري بس ما فاد. لو وقف فراق البارحة صان عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد للصمت وآخر ما بقى عاد بعدك. قصة شفاية مخاصة ما حكيها عاد.
1: تعبت مني خاطري بس ما فات لو قف فراق البارحة صار عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد للصمت وآخر ما بقى عاد بعدك.

المشاعر يدي يدي المشاعر.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: رفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: عشتني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.